0: شجني مثل عينيك بلا وطني.
1: فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المبارك.

فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. وبعدنا مكملين معاكم في فيروزيات على هلا.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
3: صباحكم عماني.
0: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004.
4: 2200-9004.
0: تواصلوا معنا اليوم.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني. السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام. هلا كافيه.

0: بي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: بعد قليل برنامج صباحكم عماني.

الله وبركاته عليكم مستمعينا الأحبة، حيا وسهلا ويا مرحبا فيكم معانا مع بداية صباح جديد وصباح نهاية الأسبوع مشوار الخميس. وصلنا إذن معاكم اليوم 11 من يونيو في مشوار الخميس، ونقول بسم الله توكلنا على الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر. وإن شاء الله يا ربي كذا يعني بداية يوم سعيد، ويا رب إن شاء الله نهاية أسبوع فعلا تكون سعيدة علينا جميعا، ولو هي نهاية الأسبوع ولكن هي بداية الانطلاقة، وأيضا يعني نقول بداية الاختبارات لطلبة التعليم دبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2025-2026. يا حبايبنا ربنا يسهل عليكم ويسر أموركم يا رب العالمين ويفتح عليكم. دائما لا تنسون وانتوا داخلين الاختبار تدعون تدعون تدعون لنفسكم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وأيضا يعني أولياء الأمور الوالدين الخوات الأخوان لا تنسون تدعون حق عيالكم بالتوفيق يا رب، أن الله يسهل عليهم ويفتح عليهم فتح العارفين يا رب العالمين، يفتح مداركهم يا رب إن شاء الله ويسهل عليهم، ويعني كل اللي حفظوه كل اللي ذاكروا إن شاء الله يرجع عليهم ويستفيدون منه، ويعني تثمر خلينا نقول جهودهم وصبرهم يا رب ويجزاهم التوفيق بإذن الله تعالى. التوفيق للطلبة والطالبات في الاختبارات بإذن الله تعالى اليوم البداية، ويا رب إن شاء الله بداية موفقة بداية تكون سهلة على الجميع. وأيضا أولياء الأمور بصراحة يعني أقول الله يجزاكم كل خير ويجزاكم خير الجزاء على تعبكم على صبركم على سهركم أيضا مع طلابكم ونقول عيالكم في هذه الفترة الحساسة، دعمكم دعمكم دعمكم النفسي لهم هو أكثر شيء ممكن هم فعلا محتاجينه في هذه الفترة، فالله يوفق الجميع ويسهل على الجميع. يلا نبدأ مشوار الخميس.

ويا صباحات الخير وصباحات الخميس مستمعينا ونهاية أسبوع يا رب إن شاء الله تكون سعيدة على الجميع. أشياء رح تبدأ تحبها مع الوقت، الأكل في البيت، النوم في البيت، العودة للبيت، مشاهدة الأفلام في البيت، ويعني عدم الخروج كثيرا، لأنه رح تحس سلامك النفسي يصير رفاهية مع التقدم في العمر. فكم حد يسمعنا الآن ممكن يكون وصل لهذه المرحلة؟ أكيد مع الوقت رح تصير أقوى، رح تصير أكثر حرية، أكثر نضج، أقل هشاشة، أكثر سعادة. الألم إيش يسوي فينا؟ الألم يخلينا ننضج أكثر، ويخلي الشخص اللي يفكر بالاستقرار ينضج بشكل أسرع. مع نهاية هذا الأسبوع مستمعين نقول لكم زور اللي يزورك، واسأل عن اللي يسأل عنك، وادعم اللي يدعمك، مش بالسيارة، بسم الله عليكم، الدعم المعنوي وما في ضرر لو كان بعد دعم مادي. أما اللي يتجاهلك فتجاهله، لأن الطاقة أيضا ترد بالمثل. فإيش رأيكم أنتو؟ وإحنا في نهاية الأسبوع أتوقع يعني شوية بتخفون سلفة الزوارات اللي عندهم طبعا عيال في الثانوية العامة، وخلاص يعني اختبارات الدبلوم التعليم العام. أما اللي خلصوا اختباراتهم وبدت إجازتهم الصيفية، يا حيا وسهلا فيكم، إن شاء الله يا ربي بالنتائج الحلوة، ونتمنى لكم إجازة سعيدة، أتمنى لكم إجازة حلوة وين ما كانت إجازتكم، وكيف ما كانت إجازتكم انبسطوا فيها واستغلوها أيضا بأشياء مفيدة راح تنفعكم لقدام. فإجازة سعيدة للجميع، وهلا بالصيف أكيد نقولها للمأجزين.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.
1: هذه الساعة كانت برعاية مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم، زوروا دبي.
2: صيف أدفنشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
3: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
4: كلمنا وخلي الكل يوصل له إعلانك. اتصل علينا على الرقم

ونقول حياكم الله وصباح سعيد بإذن الله تعالى، وإحنا معاكم من صباحكم عماني. مشوار الخميس اليوم، نهاية الأسبوع اليوم 11 من يونيو. لحد يجيني بعدين يقول أنت قلتي يناير، أنا قلت 11 من يونيو. تمام، وإحنا معاكم في بداية هذه الساعة، ونقول يا رب إن شاء الله، اللهم نسألك خير هذا اليوم يا رب. شكرا على هذا اليوم الجديد، وشكرا على رعايتك لنا اللي ما تغيب. يا رب احمينا من كل الشر ومن كل يعني شيء ممكن يأذينا أو يكسرنا أو يبعدنا عنك يا رب العالمين، واهدنا للصواب في كل اختيار، وملأ حياتنا بسلامك اللي فعلا يطمئن الروح بتواصل دائما وبذكر رب العالمين. اللهم لك الحمد، وما يشبه هذا السلام أي سلام آخر. عموما مع نهاية الأسبوع نقول لك عزيز المستمع، لا تؤجل استخدام الأشياء الجميلة في حياتك عافية، خاصة أن اليوم إيش؟ الخميس، نهاية أسبوع، إجازة إن شاء الله. ملابسك المفضلة البسها، يعني عطورك الخاصة اللي داسها ومخليها حق مناسبات معينة تعطر منها. تمام، حتى بالنسبة حق يعني حق الحريم نقول يعني الأطقم، هذيك الأواني، أطقم الأواني والصحون والملال وهالسوالف الجديدة اللي خاشينها حق ناس معينين ومناسبات معينين، طلعيهم وفرشيهم وحطيهم لعيالش، حطيهم لنفسش، انبسطوا، استخدموا أشياءكم، لا تخلونها، لا تأخرونها، لا تسكرون عليها، لا تنتظرون أوقات معينة عشان ممكن تستخدمونها أو عشان ممكن تسوونها. حتى على فكرة كلماتكم الطيبة، حتى الكلمة الطيبة لا تنتظر مناسب أنك أنت تقولها، لا تنتظر وقت أنك أنت تقول. استخدم أشياءك الجميلة اللي موجودة في حياتك. كثير منا ممكن فعلا ينتظر يعني اللحظة المثالية في المستقبل علشان يحسون ان الحياة تستحق، لكن هذه اللحظة احيانا او يقولك بالغالب لن تأتي. يعني لو تلاحظ يمكن في اشياء معينة انت فعلا خاشها حق اوقات معينة، تحس ان ذاك الوقت بعد ما جاء. اتوقع كم من عطر يمكن انت خاشه حق مناسبات كذا، يعني ما حارم نفسك وما تقعد تستخدمهم تقول الا في الشيء الفلاني راح تعطر منه، تلقاه حين حتى لما تبخ منه اصلا حتى ريحته راحت من كثر ما هو كان مفرور، يعني صار لفتره طويله. فتذكر عزيز المستمع، وبما ان احنا في نهايه الاسبوع اليوم، اللحظه الوحيده اللي نملكها فعلا هي الحاضر، هي الآن، هي اليوم. الحياة نفسها هي الاحتفال الكبير، فعشها أرجوك، عشها الآن. فنتمنى دائما يعني أحبتنا ما يأجلون أي شيء في حياتهم إلى أجل غير مسمى، بس يعني بحجة أنه أنتظر الأفضل، الوقت الأنسب، الوقت الأجمل. لا، عش أي شيء حلو، البسه، أي شيء عندك طلعه، سويه، استخدمه، لا تنتظر الوقت. ممكن ذاك الوقت ما يجي، أو ممكن الله ياخذ عمرنا يعني قبل ما، حرام، ليش؟ عيش واستمتع بكل شيء موجود عندك، تهنى فيه. ما نبي نقول يا حرام راح وما تهنى حتى، فتهنوا بالأشياء اللي موجودة.

احنا راح نسولف في تفاصيل اكثر في موضوع فخ الانتظار او انتظار اللحظات المثاليه او الاوقات المثاليه ومساله التاجيل ايضا. فهل انت من الناس اللي فعلا عندك اشياء معينه خاشها وداسها لمناسبات معينه او اوقات معينه، حارم نفسك منها اشيائك هي بس ما تبي تزخها الا في اوقات ومناسبات معينه؟ خلوني اشوف رايكم على الواتساب.

0: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
1: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 الصادر من المنظمة العالمية GS1 لتسهيل بيع منتجاتك في المراكز التجارية المحلية والخارجية، واستمتع أكثر بالميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم. GS1 عمان، موقع المركز في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو التواصل على الرقم 7222-6166.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
3: حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق.
2: حالة الطرقات
4: الساعة 7:17 مستمعين بالاستديو هلا اف ام، وقفة مع الطرقات وحالة الطرقات في هذا الوقت في مشوار نهاية الأسبوع الخميس. يعني نقدر نقول ان الامور نوعا ما عن الايام السابقه طيبه. الازدحام في طريق الباطنه السريع وطريق مسقط السريع تحديدا راح يبدا معاكم من الخوض، مخرج الخوض الله يسلمكم، اليوم شويه في زحمه، من بعدها راح يفتح الشارع، بعدها راح نرجع للزحمه في مخرج الرسيل. بالنسبة أيضا للعامرات مقابل منتزه العامرات بالاتجاه لوادع دي أيضا في ازدحام بس مش مثل كل يوم، شوية أخف. ونرجع لشارع العام، شارع السلطان قابوس، والزحمة اليوم في هذا الوقت تحديدا بادية من الحي الشمالية إلى برج الصحوة. إذن هذه أكثر الأماكن اللي فيها ازدحام في هذا الوقت تحديدا في مشوار اليوم الخميس.
2: حالة الطرقات.
3: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

إذن هذا عودة من جديد معاكم مستمعينا وفي مشوار صباحكم عماني وصباح الخميس. نتمنى إن شاء الله صباح سعيد على الجميع, ربي يسعدكم وييسر أموركم كلها وتكون كذا نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله تعالى, والتوفيق إن شاء الله يكون فعل كل الطلبة والطالبات في تعليم الدبلوم العام اللي عندهم اختباراتهم أكيد النهائية اللي تبدأ من اليوم حتى 28 من الشهر. ربي ييسر أموركم يا رب ويفتح عليكم ويسهل عليكم إن شاء الله الاختبارات. إذا نروح لمشاركاتكم صباح الخير, ونحن نقول أهلا بالخريف من فاطمة. فاطمة يسعد لنا صباحك يا فاطمة, يا سلام على الأجواء الجميلة, انطرشت لنا فيديو مباشرة من محافظة ظفار, متهنين إن شاء الله يا رب. استقلال الخروصية تقول صباح الخميس الونيس, صباح ضاحك وردا وزهرا, صباح ينطق الأفواه شعرا, وصباح أحبه جادوا علينا ببسمات تحيل الكون فجرا. يا سلام يا استقلال, الجو الشاعر الصباحي, يا صباح الخير. صباح الخير, صباحكم حب وأمان وبسمة واحتضان, أمل وعمل, هدف وإنجاز, عسى عطاء, عفوا عطاء واتقان, مزاجكم هو انعكاس لما يدور في ذهنك يوميا. تحياتنا للمرسل, أريد أقوى أهداء لي حبيبي أخوي أحمد, الله يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامة ويمده بالعافية يا رب. أريد أسمع هذا عاد ما تنفتح يا خولة أم حمودي, يسعد لي صباحك. وبعد احنا صعب نفتح أغاني من اليوتيوب, عذريني يا خولة. تمنياتنا لأحمد بالشفاء العاجل بإذن الله تعالى, الله يقومه ويرد لكم بالسلام إن شاء الله. الحديدية تقول صباحكم آمال تتحقق, أمنيات أيضا تغفو على أوراق التفاؤل, صباح السعادات, يسعد لنا صباحك يا الحديدية. صباحكم جميل, وفي هذا اليوم الجميل 11 من يونيو أحتفي بميلاد ابن العزيز, وأسأل الله أن يجعل أيامه كلها خير وسعادة ونجاح. اللهم بارك له في عمره وصحته وعمله, وافتح له أبواب التوفيق والرزق, وحقق لما يتمنى من خير الدنيا والآخرة. كل عام هو بخير وقلبه مطمئن إن شاء الله, وحياته عامرة بالبركة والسرور. من أم محمد, يسعد لنا صباحك يا أم محمد, والعمر كله إن شاء الله لولدش عقبال ما تزفينا معرس بإذن الله تعالى. صباح سعيد على كل مواليد 11 يونيو, يا صباح الخير. وأيضا صباحكم خير, هنا معي من طيب الاسم عاد ما موجود. صباحكم خير, ومعنا طلب أغنية عباس إبراهيم من تفاهم, إن شاء الله بحط لكم إياها, بس ما أعرف الرسالة من. حاضر, عندنا بعد أبو يحيى زكريا, زكريا الحديدي أبو يحيى يصبح عليكم بالخير وللدوام والرب حافظ. صباح الخير, اليوم 11 يونيو صح, يسعد صباحك

لكن قلنا يعني أي شيء تحبه أو موجود استخدمه، لا تأجله ولا تخليه كذا في فخ الانتظار مثل ما نقول. يعني مو أي شيء تحبه تخش حق لما مثلا تصير المناسبة الفلانية، لما أروح عند العزومة العزايم بتعطر مثلا من هذا العطر، لما تصير مناسبة بعدين بلبس هذه القطعة مثلا من الذهب حتى عند بعض الحريم، المواعين مثل ما قلنا والأكواب والأشياء الحلوة اللي نشتريها وندفع عليها بس نخشها حق ناس معينين، ضيوف لما يجونا وكذا وما نفرشها وما نحطها لا لنا ولا حتى حق مثلا عيالنا. فأنتوا أبدا وأنتوا أولى، دائما تذكروا هذا الشيء، لا تؤجل استخدام أشياءك الجميلة في حياتك، ملابسك الحلوة مثل ما قلنا، مواعينك، عطوراتك، حتى كلماتك الطيبة لا تأجلها. كثير منا ممكن ينتظروا اللحظة المثالية في المستقبل علشان يشعر أن الحياة تستحقها، لكن أحيانا تلك اللحظة ممكن أنها يعني لا تأتي. فاللحظة الوحيدة اللي احنا نملكها فعلا هو حاضرنا، فالحياة نفسها هي الاحتفال الكبير، فعيشوها. خاصة احنا قلنا اليوم نهاية اسبوع، يعني رايحين على اجازة وعطلة الويكند، البس ملابسك الحلوة، بكرة اجازة يعني، وتعطر عطوراتك الحلوة اللي خاشة حق المناسبات السعيدة، لأن أنك أنت عايش اليوم وأنت موجود بين أحبابك، فهذه بحد ذاتها مناسبات سعيدة وأيام سعيدة. فقلنا أنتوا إيش رأيكم؟ عندكم كذا أشياء خاشينها حاطينها يعني ما تستخدموها، تحبونها وشارينها وأنتوا تحبونها بس كذا غالية كثير عليكم لدرجة أنه محافظين عليها، يعني تحطوها ما تقربوا منها إلا في أوقات معينة ومناسبات معينة. ومثل ما قلت أنا، واحدة من الأشياء ترى هي العطور، يعني ممكن أن احنا مثلا نشتري عطور نحبها وعطر خلاص دخل في خاطري وريحته حلوة وتجنن، بس ما أخذته علشان بس استخدمها في مناسبات معينة، فعادي السنة قاعد بالكبت بخة منه بخة بختين، لدرجة أنها تجي تستخدمها الحين تحس أصلا ما في ريحة، ريحته راحت وطارت وثباتها راح وما عاد في ثبات ولا عاد في تركيز، بس لأني أنا كنت مأجلتنا حق المناسبات، ولما نجي بعدين أتعطر منه أشوف أصلا ما في، يا عطورات ضاعت بسبت هذه الحركة. يعني غير أوكي لما يكون عود ودهن عود ممكن تقول بيتعتق كل ما نحط يعني فترة أطول، لكن العطورات اللي فيها الكحول وكذا أحس أنه فعلا ما أعرف، بس أحس كأن لهم فترة صلاحية، فترة معينة بعدين تحس لما تيجي تبخ منهم ما في، وبعضهم حتى هم مسكرين يعني ما فتحتهم أصلا خير شر، تلقى أنه لما تيجي تفتحهم بعد فترة طويلة أنت شاريهم ما أعرف من كم شهر ولا صار لهم سنة، تيجي تفتحهم أصلا ما عاد فيهم ريحة. فقلنا يا ترى أنتوا إيش كيف وضعكم مع هذه السالفة وهذه الحركة؟

وبما أنا شفت أنكم حبيت وروقت وكذا على عباس إبراهيم، يعني عباس إبراهيم خاصة هذا الألبوم يعني حقيقة من الذكريات الجميلة والأيام الحلوة والسنين الجميلة، فعشان كذا راح أسمعكم هالمرة كوراي في كذا مدلي صغيرون حليو لشباب السعودية لعباس إبراهيم.

0: المباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام.
2: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1، طريقك إلى نمو الأعمال.
5: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع فرص هطول أمطار متفرقة، فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

طيب احنا نقول للي كانوا يسألوا السالفة او ايش صاير في شارع الجبل مسكر، طبعا في عقبة بوشر هناك الطريق المؤدي لعقبة بوشر في حادث، فعشان كذا فاللي طالع حاليا ويعني حاط في باله انه يطلع من صوب العقبة فيغير الشارع ويطلع من ودعدي افضل له. ايضا هنا معتز يقول حادث مروري في عقبة العامرات، الشارع متوقف، الله يعين ويسلم ان شاء الله اللي موجودين بالحادث. صباحكم خير، يسعد صباحكم المستمعين. اخوي عنده سيارة من نوع طيب وغالية كثير عليه لدرجة ما يستخدمها الا وقت الشتاء فقط، ويمكن تطلع 4 مرات وخلاص، طول السنة فيها 60 طربال ويدفع صيانة وتأمين سنة وهي واقفة بالبيت. ثم كثر ما يحبها خايف عليها مثل ما يعني قلتوا، فمطربلها وما يطلع فيها إلا من الشتاء لين الشتاء. فإحنا يعني هذا رد على موضوع قلنا يعني أشياءك اللي تحبها استخدمها، لا تنتظر، ممكن يخلص عمرنا وإحنا قاعدين ننتظر الأوقات السعيدة، اللحظات الحلوة، المناسبات المعينة عشان نستخدمها. إيش ما كانت هذه الأشياء، ملابسنا الحلوة، عطورنا الجميلة، يعني أشياء كثيرة، مواعيننا، ذهبنا، ساعاتنا الحلوة، يعني في وايد أشياء كذا موجودة. فمن ضمنهم هذه الرسالة تقول إن عنده سيارة يعني يحبها وهي غالية بس مطربلها ما يستخدمها إلا من شتاء لشتاء ويدفع صيانة وتأمين. قولي لا تهنى فيها يا أخوي قبل ما يروح علينا العمر. طيب شكرا على أغنية عباس إبراهيم ذوق حلو، للعلم أسمعكم اليوم من مطبخ الدوام من كثر ما أحب أسمعكم. والله إحنا يعني سعيدين بهذه الرسائل وإنكم أنتوا تسمعونا حتى وإنتوا في الدوام. فعبد العزيز إن شاء الله يا ربي دائما كذا تكونوا مبسوطين معنا. لا تنتظروا المناسبات، أنتوا كونوا مناسبات الحلوة واستخدموا ولبسوا وكشخوا وخلوا كل يوم في شيء حلو. يعني لا نخش شيء أي شيء لوقت آخر. فهذا اللي احنا قاعدين نقوله فعلا اليوم يا ندى، خاصة ان اليوم خميس، في زوارات، في روحات، في ردات، ان شاء الله حتى لو قاعدة في البيت، اقعد مع عيالي، اقعد مع مثلا ابو عيالي، اقعد مع والديني، اقعد مع اخواتي، البس اكشخ، ليش لا، ليش انتظر المناسبة الحلوة عشان استخدم الاشياء اللي موجودة عندي. طيب هنا رسالة تقول من علي خاطر النجاد، الحين كيف أقنع مديري بأني أريد الإجازة مش عشان مباريات كأس العالم، صحيح المباريات الفجر بس ما قصدي. عاد أنت يا علي توقيت إجازتك شكلها جاية في الوقت المش مناسب أبدا. يعني أتخيل هل ممكن فعلا في شباب يأخذوا إجازة، يأخذوا إجازة، يعني ما أدري، ما تخيل إني أضيع إجازتي بس عشان إني أتابع مباريات كأس العالم. هل توصل عند الشباب يعني الناس اللي تحب الرياضة أو كرة القدم تحديدا وكأس العالم والمونديال أنها فعلا تأخذ إجازة من دوامها وتقعد بس على أساس إنها تقدر تسهر؟ بمسألة فارق التوقيت هذا هو اللي مسبب أتوقع هذا المرة في هذا المونديال مسبب المشاكل، لأني فعلا كنت أشوف في مباريات راح تبدأ الساعة 5، فأنا كنت قاعدة أحسب أمس مع الشباب في الدوام أقول لهم مثلا أوكي المباراة تبدأ مثلا 5، فمعناتها الشوط الأولين يعني 5:45، بعدها راح نبدأ الشوط الثاني الساعة 6 إلى 6:45، أوكي يعني آخر وقت، يعني ممكن أول الصباح خلاص باقي ربع ساعة من يعني في وقت البرنامج باقي ربع ساعة على الشوط ويخلص. هذه بعض المباريات اللي راح تكون في هذا التوقيت، فأنتوا خبروني عاد، يعني خبروني طيب كيف حماسكم للمونديال؟ اليوم راح يبدأ المونديال، كيف حماسكم لمباريات كأس العالم؟ من تتوقعون راح يتأهل وراح يروح؟ معنا مثل ما قلت في أمور وأكشنات وأشياء كثيرة صايرة، من ضمنهم صراحة سالفة الحكم الصومالي اللي رجعوا كثير كسر خاطري، بس حبيت ردة فعل الشعب الصومالي انه كيف استقبلوه كأنه بطل، استقبلوه بالتصفيق بالتشجيع وبالاعلام يعني حبيت صراحة جبره بخاطره، يعني الموضوع كذا احس حاز بخاطري. هذه الاشياء اللي ما نحبها، ليش تسوون لنا اشياء بعد تحز بخاطرنا، نقعد ما اعرف نظل فترة نقعد نفكر فيها لين ما عاد تطلع سالفة ثانية وننسى الموضوع الاولاني.
فأنتوا إيش رأيكم وكيف حماسكم؟ خبروني. صباح الخير. أنا من عشاق كرة القدم لكن مباراة بعد منتصف الليل طاف من أبو محمد. يعني تنتظر بس تتابع النتيجة إيش راح تكون. ها اللهم وفق طلبة الثانوية يا رب. اللهم آمين. أم فطوم وأنت عندش ولدش أيضا الله يوفقه ويسهل عليه يا رب. وتقول أم فطوم أمي عندها ستور متروس فيه يعني وعيان ما وأطقم ما مستخدمتهم, طلعيهم وزعيهم استخدميهم فرشوهم لكم وانتو استانسوا فيهم يا أم فطوم. حاولي تقنعين يعني الوالدة في الموضوع. صباحكم سعادة, دعواتكم لثاني عشر أول اختبار لهم اليوم, ربي يشرح صدورهم اللهم آمين. والله أنا من ساعة 6:30 أول مبادية قاعدة أدعي لهم في كل لينك, مع أن أنا يعني ما أنه عندي حد, ما أعرف حد شخصيا, بس والله يعني قلوبي معاكم. لا والله في حد أيوة اختبارات ثانوية. أنا بروحي ما أدري الله وين حاطني, معلش. المهم الحماس مليون, شريط قمصان المنتخبات اللي أشجعها وأتمنى البرتغال عشان رونالدو. هذه طبعا مشاركة من, هذه مشاركة ندى. ندى طلعت من مشجعين البرتغال وتتمنى يعني البرتغال توصل للنهاية أو تاخذ المونديال هذا العام بس عشان رونالدو. علي الله بالمقابل من بيشجع الأرجنتين عشان ميسي. صباحكم سعادة, صباح الخميس الجميل, نخليه لطيف رغم ارتفاع درجات الحرارة, إجازة سعيدة يا رب إن شاء الله علينا وعليكم. هذا الرسالة ما أعرف الاسم مو موجود. إنزين صباحكم خير, عساكم طيب. الصراحة عندي عطر هدية تخرج من 2018 لليوم ما هاين علي استخدمه لأنه من إنسان عزيز علي, وأنا أقول لك حرام العطر عادي الحين تي تفتحه تلقى أصلا ما باقي فيه إلا كذا ماي بس يعني, ولا بتشم ريحة كذا كحول فقط. العطر وريحة العطر واللي كان إذا كان يعني عطر كذا بخاخ ومثل ما قلنا مش إنه مثلا عود أو دهن عود. حقيقة أنا جربت عندي عطورات كثيرة من يعني ضاعت للأسف اختربت يعني, وهم مسكرين بعدهم حتى ما إنه انفتحوا. إيش السبب ما أدري للأسف, يعني كنت أشوفه أخذه أشوفه أحطه ما أدري إيش وكذا, ما يمدي ما يجي إنه أفتحهم أو إني أستخدمهم. فلما فكرت وقررت إنه خلاص أي أفتحهم أحس لهم فترة طويلة للأسف أحس ما أشم فيهم ريحة, أحسهم بس ماي. فهنا يعني قلبك بعورك زيادة, فهم؟ صباحكم خير, أريد إهداء لمنى أم ريان أغنية الشامي, الصدفة اللي خلتني أو خذتني يومها صوبك. أبو أحمد يقول كل التوفيق في الاختبارات حق أحمد محمد حبيب وطلال موسى أبو شهري, اليوم الديرة تطلب أهلها. أبو أحمد التوفيق إن شاء الله للجميع. أبو تميم مصبحين عليك بالخير, يعني عندي رسائل كثيرة اليوم. حسن الأخزمي صباحك أيضا خير. يقول الرئيس الصومالي بعد استقبله ما شاء الله. والله ما أدري أنا يعني الفيديوهات اللي شفتهم أول ما نازل ما أعرف من الطيار والناس وكذا, يعني حبيت ردة فعلهم, يعني حبيت كيف أنهم يعني استقبلوا ولدهم بعد اللي صار معه. بصراحة شيء يعني إيش أقولكم يقهر. فيعني أنا حاسة شعوره. المشكلة لما تيجي تحط نفسك في موقف الشخص كل مرة ما يعني صعب, يعني أحس كيف كان متحمس وكذا وأول مرة وراح يشارك في يعني تحكيم كأس العالم, أكيد بالنسبة لي كان حلم. فآخر شيء إنه يرجعونك لبلاد وما يدخلونك, ما أدري أحس وايد محزن الموضوع. لكن مثل ما قلت ردة فعل دولته صراحة برافو.

هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.

0: تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
1: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
2: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
1: ننتظر من الساعة 6 مساء كل يوم.
3: هذه الساعة تأتيكم برعاية مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم، زوروا دبي.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
6: أريدو طور عالم.
7: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

إذا مثل ما قلت تحية هالمرة في الساعة هذه وساعة 8:04 باستديو هلا اف ام ويا حيا وسهلة. قلنا يا ترى كيف الحماس للمونديال بالمباريات وأجواء كأس العالم يعني، وكيف تحسون راح تكون يعني هذه المرة بعد ما تابعنا أجواء كانت مميزة واستثنائية فعلا في مونديال الدوحة. فخبروني هالمرة كيف مع الأخبار اللي قاعدين تسمعونها وتشوفونها عبر السوشيال ميديا والمواقف والأشياء والأكشنات اللي بادية من قبل ما حتى يبدأ المونديال نفسه، اللي يشتكي من ملاعب التدريب واللي يشتكي من الحرارة، يعني بعض المنتخبات اللي جايين ودهم حتى أتوقع من الجولة الأولى والمواجهات الأولى أنهم يخسروا يرجعوا بلادهم من كثر الحرارة، مستوين حمر كانوا. أتوقع إيش اسمه يا رب المنتخب، نعم صب منتخب إيرلندا شيء كذا ما أدري. المهم كان مر علي كذا بوست انه اللعيبة كلهم في التدريبات صايرين حمر، جلدهم تحسونه كأنه احترق وهم خلاص يعني. حد يقول لي النرويج، والله ما ادري من بالضبط كانوا، لكن المهم وعلي احترقوا. فانا اتوقع حتى لو رايحين بحماس حق كاس العالم يبون يخسرون من اول مباراة واول جولة يعني، ويبون يرجعون بلادهم، ما قادرين يتحملوا ذا الحرارة. صباحكم خير والمباريات وربشة كاس العالم، واحنا مداومين الليلة الساعة 12 عيد ميلاد اختي ام تميم، حبيت اهديها كل عام وانتي يا حلو، اغلى هدية من العمر كله والعمر كله لام تركي. اتوقع هذه الرسالة من ام تركي، والعمر كله لام تميم ان شاء الله، وتكون سنة سعيدة يا ربي عليها. الوفاء يسعد لي صباحك الوفاء، شكرا على يعني الرسالة الصباحية، ويا رب إن شاء الله إجازة حلوة علي وعليش إن شاء الله وعلى كل المستمعين رغم ارتفاع درجات الحرارة. صباح الخير ما شاء الله، دايما نسمعكم. اقتراح بسيط، دخلنا اليوم أول يوم للمونديال، نريد كل يوم الصباح تخصصوا فقرة عن المونديال ونسمع اتصالات المشجعين. عاد اتصالات المشجعين هنا يعني ايش اقولكم، ولكن اكيد في اشياء خاصة للمونديال محاضرينها لكم باذن الله تعالى. اختونا احنا اليوم، يلا خلينا نقول بسم الله، بعدنا مشوار طويل قدامنا وصيف ومونديال ومباريات وتوقيت المباريات، يعني في اوقات ان شاء الله ما عليكم امورنا راح تكون طيبة ان شاء الله كل صباح، بس خلكم متابعين. صباح الخير، الحماس مليون والبطولة لفرنسا، نريد نسمع اغنية المونديال. والله يعني أغنية المونديال أنا ما أعرف، ما تشيكت بصراحة عليها، وتعرفوا ما أني أحط أغاني إيش يسمونها يعني، ما أنه نحط من اليوتيوب، فما أعرف إيش هي أغنية المونديال لحد الآن، معلش توني ما دخلت في الأجواء، لكن إن شاء الله ما يهمكم. في عندي أشياء كذا، ما الأول ما الشقع بعلمك ده وما أدري إيش، ما النانسي عجرم حيدوهم. صباح الخير، هم النرويج ولكن أنا أشجع منتخب الجزائر، وإن شاء الله نفوز في أول مباراة على الأرجنتين مثل ما سوتها السعودية في مونديال قطر. مؤمن من الجزائر، يسعد لي صباحك يا مؤمن. تحس ممكن إن شاء الله يسووها؟ احنا في النهاية أكيد مع المنتخبات العربية، نشجعهم ضد من ما كانوا يلعبوا، ما في. تحية للمستمعين والإذاعة، عبد المجيد عبد الله داودي المغامر المصور وعاشق السفر والرحلات، مشجع للأرجنتين ويقول له الميدان يا حميدان. علي خاصر النجادي، يسعد لنا صباحك يا علي. أوكي، أكثر من حد يقول لي النرويج، أتوقع هم اللي الظاهر جلدهم احترق من حرارة الشمس وودهم يرجعوا بيتهم. انزين، اذا هذه علومكم واخباركم، وقلنا يا ترى يعني تحسون من اللي راح يتاهل ويوصل لي يعني الكاس في
في مونديال هذا المرة، وكيف حماسكم مع أجواء المباريات، وخاصة قلنا فرق التوقيت والوقت راح يكون يعني صعب، فخبرونا إيش خططكم وإيش جدولكم وإيش ناويين تسووا. وأهم المباريات اللي تحسون نفسكم ما تبون تفوتونها حتى لو كانت في وقت متأخر. أنا بروح بشيك مع الشباب اللي موجودين الحين على أغنية المونديال الجديدة، الحين خلونا نمشي حالنا بهذا.

0: 007 الصادر من المنظمة العالمية GS1 لتسهيل بيع منتجاتك في المراكز التجارية المحلية والخارجية، واستمتع أكثر بالميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم. GS1 عمان، موقع المركز في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو التواصل على الرقم 7222-6166.
1: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
2: خلي هلا FM توصل إعلانك للناس.

بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: شكرا.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. حالة الطرقات، حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
2: إذن الساعة 8:30 من سمعينا حالة الطرقات في استديو هلا اف ام في هذا الوقت تحديدا في مشوار الخميس. نقول لكم أنه طريق مسقط السريع سالك، الازدحام راح تصادفوه الله يسلمكم فقط في الشارع العام شارع سلطان قابوس وتحديدا من الموالح بالاتجاه إلى برج الصحوة، هذه المنطقة فيها شوية ازدحام وكثافة مرورية. أيضا الازدحام في العامرات بسبب الحادث اللي كان في العقبة، فاللي من العامرات ومتجهين إلى عقبة بوشر راح يصادفوا ازدحام. طيب بسبب قلنا الحادث اللي كان حاصل، بس أتوقع تم التعامل مع الحادث فالوضع شوية صار أخف من الساعة الماضية. أيضا مقابل منتزه العامرات بالاتجاه إلى يعني الدوار راح تصادفوا ازدحام وكثافة مرورية في هذه المنطقة. أيضا ألاحظ أنه في ازدحام بالوطية، بالوطية بالاتجاه إلى شاطئ القرم أو الشارع العام، طبعا شارع القرم راح تصادفوا أيضا في حركة وزحمة في هذه المنطقة. تحياتي لخولة تقول أصدقائي وش قلنا لكم، الخميس اليوم وكاس العالم بادي، صحيح نسخة بايخة بس تستاهل إجازة. فيعني خولة تطلب منكم أنكم تطلعوا إجازة عشان تخف علينا الزحمة ونقدر نروح ونرجع كذا من غير ما نعلق في يعني نعلق في هذه الزحمة، يعني زحمة ودرجات الحرارة يعني مرتفعة. فكل هذا بعد المباريات راح تبدأ الساعة 5 الفجر، يعني في مباريات تبدأ بهذا التوقيت. يعني احنا بالنسبة لنا يعني مهمنا بنشوف مباريات المنتخبات على الأقل، يعني المنتخبات العربية وكذا، فقاعدة أشوف إن متى يعني الجدول متى أيامهم، ففي مباريات كثيرة حلوة راح تكون يعني توقيتها راح يكون الفجر. فما أدري الشباب كيف وضعهم، شكله بعد صلاة الفجر عاد شوية بيلتزمون كذا، تلقاهم عاد قاعدين كذا سهرة ينتظروا المباريات تبدأ ويشوفوها ويتابعوها ولا يتابعوها في الدوام، ما أدري. حتى في مباريات راح تبدأ مال الساعة 8 الصباح وكذا، قلت أوكي والثمانية بعدنا، احنا على الهواء نقدر ناخذ على الاقل تفاصيل المباريات ونوافيكم فيها. فقلنا ايش وضعكم، كيف استعداداتكم لمونديال هذا النسخه، وايش المباريات اللي تنتظرها وراح تكون حريص انك انت تتابعها، مباريات اللي تهمك. وخولة هنا حد من المستمعين يقول لك تطمنوا ماخذين اجازه لكاس العالم اليوم اخر يوم، يا سلام. بس ما خبرتون الافتتاح راح يكون الساعة كم؟ يعني اللي عارفة انه مباراة المكسيك وجنوب افريقيا راح تكون ان شاء الله كذا مع الساعة 11 المساء، بس هو الافتتاح الساعة كم ما ادري، ما تشيكت.
1: حالة الطرقات. عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
1: عروض الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
2: لا تغير القناة، باقي 3 إعلانات ونرجع لكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية، كيف ممكن أساعدك؟
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
3: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك، تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
4: شيء طيب، كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
3: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك، أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
5: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: صباحكم عماني مستمعينا، وصباح اليوم الخميس مع نهاية الأسبوع. زور من يزورك واسأل عن اللي يسأل عنك، وادعم من يدعمك وتجاهل من يتجاهلك، فالطاقة أيضا ترد بالمثل. قلنا في هذا اليوم أكيد مع يعني نهاية الأسبوع سولفنا معاكم على موضوع التأجيل. لا تأجل أنك تستخدم أشياءك الجميلة في حياتك، ملابسك المفضلة، عطورك الحلوة، أوانيك الخاصة، حتى كلماتك الطيبة، لأنه الكثير ينتظر اللحظة المثالية في المستقبل علشان يشعر أن الحياة تستحقها، لكن تلك اللحظة لا تأتي غالبا. فاللحظة الوحيدة اللي أنت وأنا نملكها الآن هي حاضرنا، فالحياة نفسها هي الاحتفال الكبير علشان احنا يعني نستخدم ونسوي كل الاشياء اللي احنا نحبها، نتعطر من عطورنا اللي خاشينها، نلبس ملابسنا الحلوة، كمة كذا خاشها على جنب ولا مصر ولا مدري ايش مسوي فيه داسة على اساس مناسبات معينة، كل شيء مخشوش طلعه واستخدمه، لا تنتظر المناسبة، خلك انت المناسبة. مثل ما سولفنا مع المستمعين أكيد اليوم وفي صباح اليوم، والكثير قلنا يا ترى إيش أكثر الأشياء اللي تحسها فعلا كذا مخشوشة، يعني أكثر شيء عندك مخشوش حاطة لي المناسبات الخاصة واللحظة المثالية، وهل جات أصلا ولا ما جات، استخدمتها ولا لا. فواحدة من المشاركات أيضا اللي وصلتني مشاركة تقول أنا أيام عرسي 2019 في لبسة عروس فخمة كنت بخليها أو قلت بخليها لمناسبة فخمة، لأن هي عروس فاللبسة فخمة، فقالت بتخليها لمناسبة فخمة، وتقول لين يومك ما لبستها وتو استحي ألبسها لأن أحسها أوفر. من 2019 هاللبسة تحسين نفسك الحين ذيك الأيام ممكن تلبسينها لأن عروس، بس كنت تنتظرين المناسبة الفخمة اللي ما جات، فيا حسافة عليها. شكلها ما بتلبس قريب إلا عادي إذا كان عرس أخت عرس أخو، ها حد ممكن قريب ممكن بعد، أما غير كذا دامش تحسين إنها أوفر. خولة يسعد لي صباحك يا خولة، فأتوقع أنه ما بتلحقين تلبسينها، معلش معلش، بس أكيد الواحد يعني كل ما تفتحين الكبت ولا كل ما تمرين كذا وتشوفينها ولا تتذكرينها أدري أنه يعني الموضوع يضايق، لأن ليش أجلنا وأجلنا، يعني ما استمتعنا، ما تهنينا بالشيء اللي عندنا، انتظرنا المناسبة وانتظرنا المناسبة الفخمة، يعني حاط تصور معين، هالشيء ما بستخدمه، لا في شيء عادي، لا عرس ولد عمي، لا أبا شيء فخم، مناسبة أفخم من كذا، وتشوف أنه خلصت الأيام وما وصلت المناسبة وإحنا كبرنا عليها. المواعين المواعين خبريهم يطلعوا المواعين، لو تشوفي دستة المواعين اللي موجودة في المخزن بتمسكي راسك، أنا ما أعرف يشتروهم ويدسوهم ليش. هذه رسالة من أبو طارق، يسعد لي صباحك، شكلك معاني من ذا الموضوع يا أبو طارق. ها أهم شيء هم يرتاحوا نفسيا يشتروهم، ولكن أنا يعني أقول لك يعني مثل ما يقولون أنا إيدي مع إيدكم، وأقولهم خلاص خميس اليوم وجمعة ومناس، طلعوا طلعوا حق، مو لازم ضيوف عشان نحط لهم المواعين الجديدة، حق أهل البيت، حق عيالنا، حق أحبابنا اللي موجودين معانا، نستمتع، ليش نخشهم للضيوف؟ يا مغرض انكسرت وخلصت وراحت وضاعت بسبب انتظارنا للضيوف اللي يستحقوا نطلع لهم بالمواعيد. ما عليه، السوالف اكيد في هالموضوع السوالف طويلة وكثيرة. صباح الخير ايضا عليك يا ام دانا، يسعد لنا صباحك، تقول هذه معاناتي فعلا مع اختي الكبيرة، وياريت لو احنا نروح وتطلع لنا ذي المواعين، كل ما نسألها تقول حق الضيوف، طيب منهم الضيوف، وانا اشوفهم كراتينهم في المطبخ موجودين، يمكن تحب كذا أنتيك بالنسبة لها محطوطين.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
2: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب، حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
1: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل. عندك شيء مميز؟

0: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
3: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: أقدم لكم طيران السلام. حالة الطقس، الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع فرص هطول أمطار متفرقة، فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
4: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام، طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم، زوروا دبي.
1: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
2: أريدو، طور عالم.
3: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
0: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي داركم وانتو هلها، حياكم بين أهلكم.
4: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.

0: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
1: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال.

بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: هناك أغنية خفيفة طريفة للحسين محضار وما كانت في الحسبان، وإنما أرسلها لي بالتليفون، كان في الأمارات وجاء الكويت وأنا في القاهرة وأمليتها منه بالتليفون. فهي خفيف الدم، أنا عجبنا أنا فيها خف الدم، لعلها أن تكون هذه محط أنظار المستمعين إن شاء الله. يقول فيها: سير وتخبر عاملي حسمر بارع القامة حالي المنظر، دورت له في الخور والبندر ما حد أعطاني منه أخبار، عادوا هنا أو سار هكذا يلقي بهله المهجر، آه يا بني طعمك تغير، اليافعي غشوك بالزعتر، ما كسبك إلا هيل والزار كنزار. سير وتخبر
1: عاملي حسمر بارع القامة حالي المنظر.
2: طربان بن سالم يغني على هلا اف ام 2-12 عند منتصف الليل.
3: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. حالة الطرقات، حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
4: إذن معاكم على وضع الطرقات، نقول في صباح الخميس مستمعينا، وإن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة على الجميع. طرقاتكم سالكة؟ طيب طرقاتكم سالكة بإذن الله تعالى، الازدحام فقط اللي نازلين من نقول الخط السريع باتجاه برج الصحوة، مسوين زحمة فقط في هذه المنطقة، بالإضافة أيضا حاليا مثل ما نشوف في حادث بالوطية، فالشارع واقف من مستشفى النهضة بالاتجاه إلى يعني بعد ما نعدي جسر الوطية قبل إشارات القرم، هذه المنطقة كلها فيها ازدحام وكثافة مرورية، وتقريبا الحركة يعني واقفة في هذه المنطقة. نسأل الله السلامة إن شاء الله للي متواجدين وموجودين حاليا أيضا في هذا الحادث، يا رب إن شاء الله يعني الله يحفظهم ويسلمهم من كل شر.
3: حالة الطرقات.
5: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

إيثرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال. الحضانة أولا للأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب. في النهاية يشوفوا مصلحة الطفل سواء يعني كانت مع الأم ولا كانت مع الأب. يعني في دعاوي الأب يأخذها لأنه الأم غير أمينة على الأبناء. أولا تروح للأم بعدين نشوف الأسباب ليش تسقط الحضانة من عندها تروح للأب. في أسباب مثلا أنه عندها سوابق حالات أنه هي ما أمينة على الأبناء. الأسباب ممكن تكون أسباب عدة. الأم حاولت الانتحار واضح أنه هي غير أمينة فبالتالي تروح الحضانة للأب. في المحكمة تدرس الموضوع وتقدر هي من الأفضل للأبناء. يعني زواج المرأة مثلا المطلقة هي تفكر أنه خلاص أنا الحين راحت علي الحضانة وتسلم الابن. لا هذا غير صحيح. في المادة 127 من قانون الأحوال الشخصية ذكر بأنه إذا كانت الحاضنة امرأة يجب أن تكون خالية من رجل أجنبي إلا إذا ارتأت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. فدائما ننظر لمصلحة المحضون تقدر من المحكمة بالذات. فأنا عندي حتى امرأة كانت تراجعني لمدة سنتين تقريبا كان خاطبنها شخص وتجي هي وخطيبها وعلى أساس يعني الأهل موافقين فكانت تخاف أنه تتزوج تقول لأنه هو بيرفع دعوة إسقاط حضانة فأنا ما مستعدة نفسيا أني أخسر أولادي فتفكر الآن أنه إما أبقي أولادي معي ولا أني أروح أتزوج وهو شرعا مباح طبعا الزواج لكن في نفس الوقت هي تحتاج توازن وتفكر وتخاف. فبعد السنتين تزوجت
1: وبعدين
0: ورفع دعوة إسقاط حضانة والله الحمد حصلنا على الحكم ولكن يعني كانت دعوة ما سهلة أبدا. طبعا أيضا الأبناء يخيروا يلعب دور هذا بس ما يأخذوا عليه 100% بس يخيروا أيضا الأبناء
1: في عمر معين ممكن يسألهم القاضي فيه.
0: في عندي دعاوي من عمر 4 سنين حتى يكلموهم يبعثوهم للباحثة الاجتماعية تستجوبهم. في عندي قضية كان طفل عمره 3 سنين.
2: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء من الثانية وحتى الرابعة عصر مع خلود العلوي على هلا FM. صباحكم عماني على هلا FM.

0: إذا مستمعينا من صباحكم عماني ومع نهاية الأسبوع مشوار اليوم الخميس 11 من يونيو. الذهب يتراجع ويثير ضجة، ويعني احنا خلال نقول من امس الى اليوم، من صباح البارح الين اليوم اشوف كل شوية، بس كل الاكاونتات كل الحسابات الناس يعني على انستغرام على السناب كل حد يتكلم انه يا جماعة ولا تفوتوا هذه فرصة و فنبي نعرف التفاصيل بشكل اكبر اكيد واكثر دقة مع ضيفنا عبر الاتصال الاستاذ عمران اللواتي محلل ومستشار مالي. صباح الخير استاذ عمران.
1: مرحبا مرحبا، صباح النور، كيف الحال؟ طيبين ان شاء الله.
0: يعطيك الف عافية. ها الناس يعني جالسة تسأل استاذ عمران اليوم وتبي الرد، يعني هل يشترون هل ينتظرون، رح ينزل اكثر ولا رح يرتفع، ايش وضع اللي اشترى خلال الايام الماضية، ايش الاخبار؟
1: نعم الأخبار طيبة. الإشكالية أنه نعم هذا الموضوع لربما الحين هذا آخر كم من يوم يعني شاغل الكثيرين، سواء كانوا الأخوات يعني من العنصر النسائي اللي يحبون يشترون مجوهرات، أو حتى مثلا إحنا على مستوى مثلا المستثمرين أو بعض الصناديق الاستثمارية وإلى آخره. دائما احنا ننوه يعني انه قبل ما الواحد يشتري اي اصل مالي لابد انه يدرس بعض من العوامل والمعايير. طيب فكل اصل مالي يتأثر بظروف جيوسياسية، بعوامل اقتصادية. الذهب تحديدا حتى يعني بدون ما مثلا نروح نتكلم في اشياء اخرى وندخل الموضوع مباشرة، كل اصل مالي له نوع، خليني اقول ان صح التعبير، عدو معين انزين او عنوان معين. بمجرد ما هذا العنوان يطرأ على الساحة تشوفين هذاك الاصل اما انه يعني يصعد او ينخفض. اليوم العدو للذهب هو التضخم. طيب انزين فالناس ما شاء الله تشتري على قمم لما الكل يشتري، ولما يصير هذا الانخفاض ايضا تريد تشتري بدون ما تعرف ايضا العوامل الاقتصادية. طيب فآخر فترة يعني منذ بداية السنة تقريبا الذهب منخفض قرابة 7%، في آخر 3 أشهر الانخفاض كان قرابة 20-21%. أنا أتذكر حتى يعني في وسائل التواصل في أبريل لما الذهب كان أعلى من هذا المراحل قلنا أنه واضح لأسباب اقتصادية، واضح أنه الهبوط وارد والله أعلم. أنزل فالسؤال يطرح نفسه أنه باختصار شديد اليوم الظروف الجيوسياسية تلقي بظلالها على الأسواق والأصول المالية. أنزل فهذا الشيء يخلي أنه بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في الآونة الأخيرة بسبب الحرب، أسعار الطاقة تخلي التضخم العالمي يرتفع. طيب إضافة إلى ذلك أنه السوق دائما يسعر المستقبل قبل حدوثه، فاليوم البنوك المركزية العالمية من ضمنها لربما أيضا الفيدرالي الأمريكي ما يكون في وضع، وهذه نقطة جدا مهمة للمستثمرين أنه يعرفوها، ما يكون في وضع أنه يخفض معدلات أو مستويات الفائدة لأنه التضخم أيضا في ارتفاع. فهنا كثير من المستثمرين يلجؤوا أو يبيعوا الأصول المالية التي لا تدر عليهم أرباح مثل الذهب، ويلجؤون إلى استثمارات أخرى اللي تدر عليهم أرباح مثل الصكوك الإسلامية أو السندات بصورة عامة. وضحت الفكرة؟ فهذا يخلي ضغط من الجميع على أصل مالي اللي جدا بكل سهولة الواحد ممكن يسيله، يعني يخرج من عنده اليوم ويروح مثلا يحتفظ بالنقد أو بالكاش أو يروح إلى أصل مالي آخر. هذا هو رقم واحد. رقم اثنين السؤال اللي يطرح نفسه، وهذه أيضا نقطة جدا مهمة، هل اليوم السعر الحالي للذهب، طيب طبعا أمس أيضا صار انخفاض 3% إلى اليوم تقريبا الصباح لأنه أمس كانت في تقارير في أمريكا تحديدا عن التضخم. طيب والجمعة الماضية أيضا كانت في أخبار احنا نسميها أخبار يعني NFP اللي هي كم الحكومة الأمريكية أصدرت وظائف جديدة للشهر المنصرم. هل الأسعار الحالية تعتبر أسعار مناسبة؟ أنا أشوفها بمقياسين. المقياس الأول للمستثمر طويل المدى اللي بالفعل متنوع في محفظته الاستثمارية ويخلي جزء في الذهب، لربما على دفعات ممكن يشتري الذهب ولكن ليس بدفعة واحدة على سعر واحد. وضحت الفكرة؟ طيب هل الانخفاض وارد من الناحية يعني من الناحية الفنية إن صح التعبير، من العوامل الاقتصادية يبدو والله أعلم أنه حسب ما أنا أستقرأ بكل تواضع واضح أنه في شوية نزول قادم آخر 5% 6% 8% تقريبا على هكذا مراحل.
0: طيب هل هذا الانخفاض الحالي يعني أنت تشوفه أستاذ عمران يعتبر أنه كبير ومؤثر فعلا أم أنه مجرد تذبذب طبيعي يعني في السوق؟
1: لا هذا مش تذبذب طبيعي، هذا يعني احنا في النهاية عدنا اتجاهات في الأسواق المالية لما نتكلم بهكذا مثلا لغات، عدنا شيء اسمه اتجاه صاعد واتجاه هابط. اليوم الذهب يعتبر تقريبا على اتجاه هابط، يعني شيء لما ينخفض بمقدار 20% انزين في آخر كم من شهر هذا ما يعتبر تصحيح أو تذبذب عادي، لا هذا واضح أنه اللي جالس يبيع أكثر من اللي جالس يشتري. طبعا الذهب أختي أيضا العزيزة آخر سنتين صعوده المبالغ ما كان يعني جراء شراء خليني أقول من أفراد، هذا كان جراء شراء من دول ومنظمات وحكومات اللي تريد أيضا ضيف كاحتياطي مثلا في الذهب من عملاتها المختلفة. اليوم الحكومات والمنظمات أيضا يعيشون في وضع جيوسياسي صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: فتبقى هي المسألة مسألة أولويات، هل اليوم الأولى أني أنا أشتري الذهب ولا الأولى أنه أنا أجاري التحديات الاقتصادية وما جراء الظروف اللي ممكن تصير من هذه الحروب ويعني انقطاع سلاسل التوريد، دول تعتمد على النفط، دول صارت عندها التضخم أيضا مرتفع. فاليوم الذهب ما هو اللي خليني أقول البرايوريتي أو المهمة الأولى بالنسبة لهم أنه يضخون فيه. طيب
0: نعم.
1: ولكن يعني أنا ما زلت أتوقع أنه يعني بمجرد ما هذه الأزمة تنفرج إن شاء الله الحين كم ومتى وهذا في علم الله عز وجل، ولكن نتوقع أنه الممكن نشوف بعدين سيولة جديدة تدخل في الذهب. ما زال بعض الصناديق بعض الحكومات تشتري ولكن بوتيرة أقل من قبل الحرب.
0: نعم.
1: طيب فهذا بالنسبة إلى المستثمرين والشوية يعني باختصار جدا شديد الموضوع الاقتصادي.
0: نعم.
1: بالنسبة إلى الناس اللي مثلا تريد تشتري سبائك أو شيء من هذا القبيل
0: بالضبط. إذا كانت المستثمر الصغير البسيط أستاذ عمران إيش تنصح فيه؟
1: يعني أنا دائما أنصح بالتنوع. إنزين صعب يعني صعب إنه الواحد يخلي كل فلوسه في أصل مالي واحد. إنزين بغض النظر يعني حتى لو الناس دائما تتكلم بهكذا جمل أختي وفاء إنه الذهب هو المعدن هو الأصل اللي على المدى المتوسط والبعيد دائما يصعد وينمو، أتفق إلى حد معين، ولكن نفسيا الإنسان لما يخلي فلوسه في أصل مالي واحد ويشوف في فترة قصيرة المدى نزول هذا الشيء يأثر على نفسيته وهذا الشيء يأثر على قراراته أيضا. طيب فالمستثمر خليني أقول البسيط أو هذا إنزين لابد أنه يكون متنوع في محفظته الاستثمارية، وإذا يشتري ذهب يشتري على دفعات، يعني السبائك على سبيل المثال إذا أنا عندي مثلا 1000 ريال والأمثلة تضرب ولا تقاس، ما أروح أشتري الذهب ب1000 ريال على سعر واحد بدفعة واحدة، أحاول أني أقسم هذا المبلغ على فترات، أشتري مثلا ب4 مراحل. وضحت الفكرة؟
0: نعم.
1: إنزين لأنه مثل ما صار اللي اشترى سنة الماضية إنزين أو في بداية هذا السنة ب1000 ريال على السعر أعلى من السعر الحالي تقريبا 20% أعلى، اليوم ما عنده أي سيولة مالية أو نقد آخر حتى يستغل هذا الانخفاض اللي صاير. إنزين فهذا يعني خليني أقول كنصيحة لي في المقام الأول بصورة عامة، التنوع والاستغلال بين فترات. يعني
0: برأيك أنه هل فعلا الذهب ما زال خيار جيد يعني اللي حفظ المال لا عنده مبلغ بسيط والحين فيه نزول؟
1: نعم.
0: هاليومين فراح يكون.
1: نعم.
0: هو خيار.
1: والله يا أختي العزيزة أنا أكون جدا صريح معاش ولربما هذه الجملة أنا أعرف أنه كثيرين يمكن ما أقول ما يتقبلوها، ولكن يعني كثيرين أيضا لربما ما عندهم دراية شوية في الأصول المالية بحيث أنه يستوعبوا هكذا جملة. أكون جدا منصف وصريح معاش حتى على نطاق الصناديق الاستثمارية وشركات الاستثمار الكبرى، الذهب ما يعتبر من الخيارات الأولى دائما أنه نخلي فيها مبالغ كبيرة إنزين لأسباب جدا كثيرة، للتذبذب العالي اللي في الذهب. رقم 2 الأصول المالية الأخرى مثل الأسهم أحيانا على المدى المتوسط والبعيد تنمو أكثر من الذهب، عرفتي كيف؟ إنزين الذهب نعم يعني يحفظ قيمة الأموال، ولكن فعليا ما يحافظ على قيمة الأموال على كم من شهر. يعني في بعض الناس مع الأسف الشديد في آخر سنة في آخر كم من شهر لما شافوا هذا الصعود اللي يصير في الذهب، وتعرفين مع القطيع كما يقال يعني انزل الكل يتكلم، وهذا راحوا اشتروا الذهب وهم عندهم هذا المبلغ اللي مدخر وحيد، وتوقع أنه خلال كم من شهر يصعد الذهب وشاف هذا الانخفاضات. فأنا دائما أقول ليش التنوع، لأنه ودائما أيضا أوصي ودائما أكرر هذه الجملة أنه ما نخلي أموالنا في الذهب أكثر من 7-10% بالكثير. طيب لابد الواحد يعني يتنوع في محفظته الاستثمارية.
0: نعم يعني

0: الحرب احنا نشوف انه توقفت عسكريا مثلا، ولكن احتياج الدول للشراء ولضخ مزيد من النفط في احتياجاتها اليومية راح يكون أيضا بوتيرة عالية، وهذا يخلي أيضا التضخم يمكن يرتفع، فالطلب يصير على النفط أكثر. رقم ثلاثة أنه التضخم لطالما أنه يستمر، وإذا لا قدر الله شفنا أنه البنوك المركزية العالمية رفعت مستوى الفائدة، هذا معناته أنه ممكن نشوف مزيد من الضغط على الذهب أنه ينخفض. إذا تسأليني أنا أتوقع الانخفاض، والله أعلم، وارد غير يمكن 8 إلى 12% من المراحل الحالية.
1: نعم.
0: طيب وبعدين يعني هذه هي مثل ما يقولون دورة الحين صارت في الذهب، بس يبدو أنه الانخفاض وارد في الفترة الحالية.
1: تتوقع مونديال 2026 راح يأثر على موضوع الذهب؟
0: يعتمد من يفوز، إذا برشلونة فازت ما يأثر.
1: برشلونة مو معاهم.
0: أعرف إنه ما معاهم بالضبط.
1: فمعناته ما شيء. يعني كذا نأخذ الجواب.
0: نعم يعني ما في دخل، يعني ما بالنسبة لي ما أشوف في دخل ما بين المونديال وما بين الذهب. إنزين.
1: نعم.
0: فهذه بصورة عامة يعني جالس يصير باختصار.
1: ممكن المقبلين على الزواج يمكن هاليومين فعلًا فرحانين بالأسعار الحالية، هل تنصحهم إنهم يشتروا أم يتريثوا؟
0: يعني أنا دائما أشوف هكذا الموضوع، يعني إكمال نصف الدين أفضل من ما أني أنا أنتظر إذا عندي إمكانية وقدرة صحية وإلى آخره. فما أتوقع أنه الواحد يعني يلغي أو يأجل فكرة الزواج لأن الذهب أيضا عالي. طيب ولكن السؤال جوابا عليه، نعم تعتبر فترة مناسبة إذا الواحد يريد مثلا يعرس أو يتزوج. أنا حتى كتبت قبل أسبوع تقريبا في وسائل التواصل شيء انخفض بمقدار 20-22%، فيعتبر جيد. نعم ممكن ينخفض، بس ما أتوقع الانخفاض يكون على موضوع أني أجل وألغي فكرة الزواج.
1: جميل. طيب أستاذ عمران، يعني أيضا واحدة من التساؤلات، الناس اللي فعلا نفس ما ذكرت خذت شرت السبائك في الفترة الماضية، طيب هل مع هذا الانخفاض وبالنسبة لهم ممكن صاير الوضع شوية مخيف، تنصحهم أنهم يبيعوا السبائك اللي موجودة معاهم أم يتريثوا أم إيش وضعهم بالضبط؟ المستثمر البسيط، المواطن البسيط. نعم
0: أكون صريح معي شخصي العزيز، يعني هو السؤال أيضا هكذا أنه من اليوم الأول اللي هو اشترى الذهب كان بناء على أي هدف، صح ولا لا؟
1: نعم.
0: فإذا إذا إذا كانت الإجابة أنه أنا مستثمر للمدى المتوسط والطويل، إنزين، ومثل ما يقولون زينة وخزينة، أنا ما أشوف أنه الواحد مثلا مفروض يبيع حاليا الذهب لأنه الكل جالس يبيع. يعني يكون القرار عاطفي أكثر من ما أنه قرار استثماري، زين. ولكن أيضا في نفس الوقت أنه هذا الشخص اللي خلى كل أمواله في الذهب مفروض اليوم يعني يعيد الفكرة أنه أنا كيف أبدأ أدارك، أتعلم من أخطائي، إحنا كلنا نخطأ يعني، إنزين، وكيف ممكن أتنوع في محفظتي الاستثمارية؟ عندنا اكتتابات، عندنا أسهم، عندنا صناديق استثمارية، عندنا صكوك، عندنا عقار، فالفرص أيضا متوفرة، يعني الأزمات تخلق الفرص أيضا في بعض القطاعات.
1: فعلا.
0: طيب نعم، ولكن أنه أبيع فقط لأنه الكل جالس يبيع، أبيع فقط لأنه مثلا
1: من
0: السعر
1: أنه ينزل
0: من الخوف. نعم يعني أيضا في دائما هذا الحين مش على الذهب، ولكن كقاعدة عامة لما الأصول المالية القوية تنخفض يعني انخفاضات جدا كبيرة ولها مستقبل، ترى أيضا في الضفة الثانية في كثير من الأشخاص اللي عندهم نقد متوفر يقيسوا، خليني أقول، مقياس التخوف عند صغار المستثمرين. طيب لما يشوفوا أنه الكل خايف، هنا هم شوي شوي يبدأوا يشتروا بصورة عامة.
1: يعني الشاطر اللي راح يشتري الحين،
0: يعني أنا واجد كنت مأكد على موضوع أنه بصورة عامة كقاعدة.
1: إنزين.
0: أيوة. أنا شخصيا، تسأليني شخصيا، أنا أستثمر أشتري الذهب، إنزين، الحين سواء كان كسبائك أو كصناديق، ولكن شخصيا كعمران أشتري على دفعات، وهذا الفترة يعني أريد أنتظر شوية أشوف أنه كيف الأوضاع تمشي يعني. أيوة.
1: نعم.
0: يعني ما زال زخم السيولة، زخم الشراء ما زال متواضع وضعي شوي هذه الفترات.
1: طيب احنا يعني استاذ عمران بالختام ايضا، يعني لو نقول لي المستمع الكريم اليوم ايش ممكن تخبره، ايش يجب انه يعرفه كل شخص يفكر في شراء او بيع الذهب خلال هذه الفترة، ايش النصيحة اللي ممكن توجهها واللي قاعد يتابع الاخبار باستمرار خاصة من امس واليوم، ومثل ما قلت كل

0: يا ضاجع على موضوع الذهب نازل اشتروا، هذه فرصة والذهب
1: نعم.
0: نازل اشتروا.
1: نعم ممكن يعني ممكن الواحد يشتري، ولكن قلنا يعني النصيحة الأولى شراء الذهب يكون بدفعات ليس على سعر واحد. التذبذب يعني احنا مثلا انا اقولها بكل تواضع اصيل عزيزة، انا من 17-18 سنة في الاسواق المالية، بس التذبذب اللي اشوفه في اخر كم من سنة تقريبا يصير في الذهب ما كان يصير اول ايام، انه معدن ينخفض ويرتفع في يوم واحد 100 او 150 دولار، هذه اشياء ما كانت تصير اول. وهذا ايضا لابد انه احنا نعرف وش أسبابها. أسبابها كثيرة، واحدة منها أنه كثير من الصفقات تكون بروافع مالية عالية وإلى آخره. فنصيحتي الأولى أنه الشراء يكون بدفعات وليس على سعر واحد. النصيحة الثانية أنه ما أخلي كل أموالي في الذهب، طيب، ولابد أنه إذا أريد أشتري الذهب بجزء لا يتعدى من 7-10% من مجمل محفظتي الاستثمارية. النصيحة رقم ثلاثة أنه ليس كل استثمار وأصل مالي يتناسب مع عمران لربما يتناسب مع الشخص الآخر والعكس كذلك. شهية المخاطرة، الأهداف الاستثمارية، العمر أيضا يختلف من شخص إلى شخص، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: إنزين النصيحة يعني خليني أقول أنا لست في مقام الناصح، هذه النصائح لي موجهة في المقام الأول. النصيحة رقم أربعة أنه أتابع مجموعة من العوامل الاقتصادية. إحنا تكلمنا في بداية المكالمة أنه اليوم التضخم يلقي بظلالة، الذهب عدو والتضخم، طيب ممكن يرتفع من هذه المراحل الله أعلم، بس هذه الأشياء تأثر. فمعرفة هذه الأشياء بشكل متواضع بشكل بسيط تعطي استقرار أفضل للمستثمر، أنه هل أنتظر أم شوية لا مثلا أستعجل في الشراء. هذه لربما تكون يعني نصائح سريعة.
0: نعم نتمنى احنا التوفيق للجميع يا رب، وأكيد دعوات العرايس أنه يستمر الانخفاض والنزول في أسعار الذهب عشان يقدروا يتشربوا براحتهم ذهب ذي الزينة طبعا.
1: أيوة.
0: اللي نتكلم نعم. عنه. وأيضا المستثمر البسيط يمكن ينتظر في نفس الوقت أنه تنزل أسعار، ممكن يأخذ سبايك، وإحنا في أيضا يعني أخبار كذا نسمعها من عندهم أنه حتى المحلات الذهب ما قامت تتوفر السبايك، يعني صارت ما موجودة. فيعني ما تعرف هل هذا بسبب فعلا أنه الكل اتجه وشل اللي موجود في السوق ولا
1: نعم.
0: إيش السالفة
1: نعم.
0: مو مفهومة
1: والله ما أدري. أنا أمس في شخصية كنت أكلم أحد من أصحاب محلات المجوهرات أو السبايك يعني الذهب، فقال لي متوفرة كمية معينة، البعض يقول ما متوفرة، لربما بالفعل الناس اللي كانت مثلا عندها أولويات كالزواج أو شيء من هذا الآخر استعجلوا في الشراء. بس كنقطة أخيرة يعني أختي وفاء، احنا طبعا العلم عند الباري عز وجل، احنا نتكلم بتوقعات وسيناريوهات. اليوم يعني أنا شخصيا كعمران بكل تواضع أقول زين آخر كمان شهر بسبب الأمور الاقتصادية والجيوسياسية كنا نتوقع انخفاض في الذهب. إذا تسأليني شخصيا أتوقع أنه ما بعد الانخفاض قد يستمر قليلا مثل ما ذكرت بعد قبل شوية، ولكن راح يعني يرتفع على المدى المتوسط. إضافة إلى ذلك أنه أيضا اليوم يعني بيوت الخبرة الشركات الاستثمارية العالمية ما زالت تشوف أنه الذهب ممكن يغلق على أسعار أعلى من الأسعار الحالية نهاية هذا العام أو الربع الأول من العام القادم، طيب، وهذه تبقى توقعات. في نصيحة جدا مهمة أنا أشوف أنه إذا تسمحي لي في أقل من ثواني أنه المستثمر لابد أيضا أنه يكون واقعي في يعني نظرته ومرن أيضا في نظرته، طيب. اليوم لا قدر الله اتساع رقعة الحرب لربما تضر الذهب أنه ينخفض، ولكن بمجرد ما الأمور إن شاء الله تنفرج بإذن الواحد الأحد بتشوف أنه البنوك المركزية العالمية بتبدأ ترجع للشراء. زين ممكن نشوف سيولة تدخل في صناديق مثلا الذهب وإلى آخره، السبائك أيضا. فهذا أتمنى يعني وفقنا أنه بشكل سريع على بعض من النقاط حول الذهب.
0: جزيل الشكر لك أستاذ عمران اللواتي محلل ومستثمر أيضا مالي على يعني مداخلتك المهمة في ظل نقول هذه الأخبار اللي نسمعها أيضا بشكل عام واللي تهم شريحة كبيرة أكيد من المتابعين والمستمعين. جزيل الشكر لك. شكرا
1: أختي على إتاحة الوقت، والله يوفقكم ويسعدكم إن شاء الله
0: جميعا
1: يا رب.
0: بإذن الله تعالى. شكرا.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
3: التطبيق أسرع طريق، استمتع ب 300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع، خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.
4: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.

0: صالح.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
2: إذا مستمعينا من صباحكم عماني وصلنا معاكم إلى الختام، ختام مشوارنا اليوم الخميس. يا رب إن شاء الله يوفق كل طلبة الدبلوم العام في اختباراتهم اليوم وأيضا الأسابيع القادمة، ويبارك لهم في وقتهم، وإن شاء الله ما يحرمهم من جهدهم ويجعل درجاتهم مصدر فخر لهم والوالديهم بإذن الله تعالى. أتمنى لكم إجازة سعيدة تنبسطوا فيها، ومثل ما قلنا من بداية اليوم الحلقة، أشياءكم الحلوة اللي خاشينها للمناسبات والأوقات يعني المثالية والسعيدة طلعوها واستخدموها، إيش ما كانت من ملابسكم الحلوة، من عطوراتكم، من ساعاتكم، كميمكم، أوانيكم، مواعينكم، كل شيء. استمتعوا بكل شيء موجود عندكم، لأن اللحظة اللي تنتظرها ممكن ما تجي. فيا رب إن شاء الله كذا إجازة سعيدة ونرجع نشوفكم على خير بداية الأسبوع إذا في العمر بقية. هذه أجمل تحية لكم مني أنا وفاء.

0: يعيش الله صالح صالح.
1: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: عبر عبر مهدي كاي
1: ده مش ده دي مش مش
0: عشان وانا بيبي أبدا أبدا أبدا.
2: المقعد الدراسي حق لكل طفل، وأبطال متلازمة داون يمتلكون قدرات مذهلة في التعلم والابتكار. الدمج التعليمي ليس مجرد سياسة، بل هو رحلة لبناء جيل يقدر الاختلاف. عندما يتعلم طفلك بجانب زميله من ذوي المتلازمة، كلاهما يكتسبان قيما لا تدرسها الكتب، قيم الحب والصبر والتعاون.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون،
1: الوقاية من أشعة الشمس، ارتداء نظارات شمسية تحمي من الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يساعد في حماية العينين من التلف.

اللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن القيصر، وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن

0: الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. الطقس صحب وجهام على معظم محافظات سلطنة عمان، غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع فرص هطول أمطار متفرقة. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
3: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: العظيم يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: يا شكر الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: من هلا اف ام مستمعين وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. سلطنة عمان وكندا تؤكدان تطابق موقفيهما بضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية المبذولة وحث جميع الأطراف للتوصل إلى تفاهمات عملية ومنصفة قابلة للتنفيذ بما يضمن سلامة وحرية الملاحة والممرات البحرية وحركة سلاسل الإمداد المتصلة باقتصادات دول المنطقة والعالم، وذلك خلال لقاء معالي السيد وزير الخارجية مع نظيرته الكندية في المنامة. سلطنة عمان تشارك في أعمال الدورة 167 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنامة، وأكدت على ضرورة الوقف الفوري للاستهدافات العسكرية الجارية وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومعالجة أسبابها عبر الوسائل السلمية بما يحفظ أمن المنطقة ويصون مصالح دولها وشعوبها. وزارة الاقتصاد تستقبل بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في إطار الزيارة الدورية التي يقوم بها الصندوق حاليا إلى سلطنة عمان بهدف متابعة التطورات الاقتصادية والمالية ومناقشة أبرز المستجدات المتعلقة بالاقتصاد الوطني.

0: بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المسجلة خلال 24 ساعة الماضية، فأعلى درجة حرارة مسجلة في فهود 48 درجة، تليها حمر الدروع ب 47 درجة، ومن بعدها سمائل، أم الزمايم، ومرمول، مقشن، دمى والطائين، الكامل والوافي، السنينة ب 46 درجة. ومستمعين، الاستعداد المهاري والنفسي عاملين مهمين في تعزيز الشعور بالثقة والطمأنينة لدى الطلبة طلبة دبلوم التعليم العام خلال فترة أداء الاختبارات المدرسية، وخاصة هذه النهائية منها، وفي فترة تتجه فيها أنظار الطلبة والأسر نحو مرحلة تعد الأكثر أهمية خلال العام الدراسي. نتمنى إن شاء الله التوفيق لكل طلابنا وطالباتنا في اختبارات نهاية العام 2025-2026.
1: أخبار وعلوم،
2: حيا الله يا أمي، حيا الله فيك يا مرحبا
3: يا شباب، حيا الله من حبيب، يا حيا
4: يا حيهم يا حيهم،
2: الحمد لله طيب ذكيم سيد، الحمد لله حيا،
5: شكرا الحمد لله
6: كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم، أخبار وعلوم على هلا أفهم.

ليست مرضا معديا، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل وتقليل الأعراض.

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن، تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار فاتنا والمسافر
0: مشاعر، كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.
4: هذه إذاعة هلا أف أم، أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
5: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
6: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
7: الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، والبحرين تعلن اعتراضها عددا من الهجمات الجوية الإيرانية. وفي الوقت نفسه الجيش الأردني يعلن إسقاطه 5 صواريخ أطلقت من إيران دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. والجيش الكويتي يعلن أن دفاعاته الجوية تتصدى لأهداف جوية معادية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم إيران بالتأخير في التفاوض على اتفاق سلام، وذلك بعد يوم من تلميحه إلى قرب التوصل إلى اتفاق. القوات الأمريكية تنفذ عمليات استهدفت مواقع في جنوب إيران وفق ما أفادت به وكالة مهر وفارس الإيرانيتان. مواطن إيراني:
8: في النزاعات لا تحل الأمور بلطف، كلما انتهى هذا الأمر أسرع كان ذلك أفضل. آمل أن ينعم شعبنا وحكومتنا والعالم أجمع بالسلام والهدوء.
7: غارات مستمرة في الجنوب اللبناني، وفرق الدفاع المدني تفيد بمقتل 6 أشخاص في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية استهدفت بلدة في قضاء سور. ناسح من سور:
9: اضطرينا أنه نأخذ احتياطاتنا ونخلي وحتى نحمي حالنا ونحمي عيالنا وأطفالنا.
7: الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارات بالإخلاء الفوري لسكان عدة بلدات في جنوب لبنان، مطالبا السكان بالتوجه إلى شمال نهر الزهراني.
6: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
7: حزب الله يعلن في بيانين منفصلين استهداف عناصره تجمعين لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي. هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن وقوع تبادل لإطلاق النار بين قارب يضم 6 مسلحين وفريق أمن سفينة شحن جنوب غربي بلحاف في اليمن، وذلك دون تسجيل مزيد من التفاصيل. نهاية الأخبار أعدتها أي حسام، وهذه تحياتي أميرة دكروري.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
5: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون،
1: تغذية سليمة، تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات A, C و E مثل الجزر والحمضيات والمكسرات.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هلا FM.

إلى جانب الأدوية، يساعد تجنب المحفزات، ممارسة الرياضة المعتدلة، واتباع نمط حياة صحي للسيطرة على الربو. مراقبة الأعراض اليومية وتسجيل أي تغيرات تساعدك وفريقك الطبي على تعديل العلاج عند الحاجة لتحقيق نتائج أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

شكرا جزيلا، شكرا ألف شكرا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

تخيل دماغك مثل قطعة الصلصال وكل يوم تعيش بتوتر مزمن كأنك تضغط عليه شوي شوي لكن لسنين، في النتيجة راح يتغير شكله فعليا. التوتر المستمر يرفع الكورتيزول وهذا يضخم اللوزة الدماغية المسؤولة عن الخوف ويقلل من حجم الحصين في الدماغ المسؤول عن الذاكرة والتعلم، في النتيجة قلق زائد، ضعف تركيز ونسيان مستمر. التوتر مش بس شعور مزعج، هو تعديل فعلي في البنية العصبية للدماغ.

0: الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وانستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

الرسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء والصناعة.

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا لرؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح ليتربع في القلوب.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبداية.

0: الخليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغبياء، اسم يمكنك الوثوق به.
1: خليجي.

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال.
1: أنا أقول إذا تريد تفهم تاريخ عمان شوف موقع عمان، ثم علاقة عمان الخارجية. عمان عندها علاقة مع دول العثمانية لما استنجدوا بأحمد بن سعيد في نجدة البصر، وعندها علاقة مع إيران، وعندنا علاقة مع الهند ومع شرق أفريقيا. هذا التواصل الخارجي من موقع عمان ودور العمان أيضا الإيجابي، حتى بعض أمراء من الهند استنجدوا بعمان في عهد أحمد بن سعيد ضد القراصنة. فهنا عندش تاريخ جميل جدا جدا لموقع مضيق هرمز الذي الآن يتحدثون عنه. كانت هناك تسمى مملكة هرمز من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر، وهذه المملكة كان عاصمتها جزيرة هرمز، وكان تكوينها من الإيرانيين والعمانيين، مملكة تجارية، ولذلك كانت تسيطر على مضيق هرمز وعلى بعض الموانئ العماني إلى أن أتوا البرتغاليين. تاريخية طبعا بحكم الموقع الجغرافي عمان، سلطان بن أحمد كان يريد يسيطر على مضيق هرمز. كيف يسيطر عليه؟ استاجر بندر عباس وأخذ هرمز وقشم، فهنا الآن صار المضيق إيش؟ عماني بحت يعني. هناك ماذا عندش؟ عندش الدولة القاجارية متواجدين في طهران، ولذلك عمان سيطرت عليه، وبعدين أحمد بن سعيد البوسعيدي أيضا قبله. شوفي تاريخ عمان فيها مصداقية، وهذه مهمة جدا. I trust you، أنا أثق فيك. دور عمان تاريخيا، عمان بحكم الجوار، عمان لم تغزو أي دولة، عمان لم تعتدي على أي دولة، عمان تقوم بدور إيش؟ دائما بدور الوسيط، لأن عمان تاريخيا فيها هناك ثقة في الناس في أهل عمان. في تلك الفترة كانت اتفاقية بين عمان وأمريكا 1833، وهذه أول اتفاقية مع دولة مشرقية، ووصول السفن من نيو إنجلند، يسمون نيو إنجلند، إلى مسقط طبعا قبل حتى استقلال أمريكا، ترسل سفنها وتجارتها. بعد ذلك إدموند روبرتس، واحد اسمه إدموند روبرتس، قام وجاء إلى مسقط وراح إلى سعيد بن سلطان وكتب تقرير لوزارة الخارجية، قال هذا بلد مهم في الخليج والمحيط الهندي ولابد نقوم مع علاقة. فقام طبعا إدموند روبرتس إلى أندرو جاكسون وأرسلوا هذه الاتفاقية 1800، هو نفسه وقعها مع سعيد بن سلطان، وكان كان أول قنصل إلى زنجبار وقنصل إلى مسقط، وبدت في شهر واحد فقط أكثر من 30 سفينة في زنجبار من أمريكا.
2: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى الرابعة عصرا، مع خلود العلوي على هلا إف إم.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
2: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
3: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول،
2: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: كريم يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت
3: الحمد لله
4: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: من هلا اف ام سمعينا وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. سلطنة عمان تؤكد أن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في منطقة الشرق الأوسط يظل مرهونا بمعالجة أسباب النزاعات والقضايا التي تقف وراءها، مشددة على أن الحلول السياسية تظل السبيل الأكثر القدرة على ترسيخ السلام وفتح آفاق التنمية والاستقرار لشعوب المنطقة. وذلك في بيان ألقاه نائب المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة خلال مناقشة عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك. الإعلان عن تأسيس جمعية للصداقة العمانية الباكستانية لتعزيز أواصر الصداقة الراسخة وأطر التعاون الاقتصادي والروابط الثقافية بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية. إلى قيادة شرطة محافظة شمال الشرقية تلقي القبض على شخصين من جنسية عربية لقيامهما بالنصب والاحتيال على عاملين بمحلين تجاريين.

0: ومستمعينا بالختام بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، تؤكد دائرة خدمات بنوك الدم أن كل متبرع هو جزء لا يتجزأ من شريان الإنسانية النابض. فبتبرعك بالدم عزيز المستمع، أنت لا تقدم مجرد قطرات، بل تمنح حياة تمتد وأملا يتجدد. فكن جزءا من هذا الترابط الإنساني العظيم، وبادر بالعطاء لإنقاذ الأرواح. نتمنى لكم إجازة سعيدة.
1: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم.
3: حي الله من يأمي، حي الله فيك، يا مرحبا يا
4: شباب، حي الله بالحبيب،
5: يا حيهم.
3: الحمد لله طيب، ذكيم سيف،
6: الحمد لله،
7: شكرا الله،
8: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم على هلا أفهم.

0: عندي مريضة عادي بديولهم من الأطفال الخدق، فعمرها أيام، الحين عمرها تقريبا 5 سنوات، بادية بوزن تقريبا أقل من كيلو، الحين وزنها 14 كيلو. فأحس هذا يعني كأنه في ارتباط روحي بيننا نحن كموظفين، نحن هذا الطفل ما نشوفه ترى بشكل يومي، ما نشوفه مرات بالأشهر ما نشوفه، فلما تشوفي إنه هذا الطفل كيف كبر، كيف كان وزنه وكيف تو الحين صار، صارت تروح الحضانة والدكاترة بالأخص تشوفي هذا التحضير المفروض إنها تمشي على 24 ساعة، 24 ساعة المفروض هذا الكيس مع هذا الطفل مثلا، الدكاترة يروح يقلصوا عدد الساعات مثلا 12 ساعة 8 ساعات عشان فترة النوم فقط، فالطفلة تقوم تتحرك، ممكن إنها تدخل حضانة، ممكن تدخل مدرسة تكون بأريحية. فهذا الطفل بالنسبة لي الأقرب، يعني في كنا ارتباط روحي بيني وبينها وبين نحن كل الصيادلة نحضر متعودين عليها، هي تيجي الصيدلية كنا بيتها الثاني عارفة وين نحن نحضر، تيجي تاخذ تحضيرتها، فهذا الطفلة بالنسبة لي الأقرب كنها بنتي سبحان الله.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح.

0: المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
2: هذه إذاعة هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
3: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
4: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
5: الحرس الثوري الايراني يعلن تنفيذ هجوم بطائرات مسيره على الاسطول الامريكي الخامس في البحرين، والبحرين تعلن اعتراضها عددا من الهجمات الجويه الايرانيه. وفي الوقت نفسه الجيش الاردني يعلن اسقاطه 5 صواريخ اطلقت من ايران دون وقوع اصابات او اضرار ماديه. والجيش الكويتي يعلن ان دفاعاته الجويه تتصدى لاهداف جويه معاديه. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم إيران بالتأخير في التفاوض على اتفاق سلام، وذلك بعد يوم من تلميحه إلى قرب التوصل إلى اتفاق. القوات الأمريكية تنفذ عمليات استهدفت مواقع في جنوب إيران وفق ما أفادت به وكالتا مهر وفارس الإيرانيتان. مواطن إيراني:
6: في النزاعات لا تحل الأمور بلطف، كلما انتهى هذا الأمر أسرع كان ذلك أفضل. آمل أن ينعم شعبنا وحكومتنا والعالم أجمع بالسلام والهدوء.
5: غارات مستمرة في الجنوب اللبناني، وفرق الدفاع المدني تفيد بمقتل 6 أشخاص في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية استهدفت بلدة في قضاء سور. ناسح من سور:
7: اضطرينا أنه نأخذ احتياطاتنا ونخلع حتى نحمي حالنا ونحمي عيالنا وأطفالنا.
5: الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارات بالإخلاء الفوري لسكان عدة بلدات في جنوب لبنان، مطالبا السكان بالتوجه إلى شمال نهر الزهراني.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: حزب الله يعلن في بيانين منفصلين استهداف عناصره تجمعين لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي. هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن وقوع تبادل لإطلاق النار بين قارب يضم 6 مسلحين وفريق أمن سفينة شحن جنوب غربي بلحاف في اليمن، وذلك دون تسجيل مزيد من التفاصيل. نهاية الأخبار أعدتها آية حسام، وهذه تحياتي أميرة تكروري.
2: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

كثير من الناس لما يسمعوا بوجود عقدة في الغدة الدرقية يخطر في بالهم أسوأ الاحتمالات، لكن الواقع أغلب العقد حميدة وما تشكل خطر مباشر. التشخيص الدقيق يتم بخزعة بإبرة رفيعة تحت الأشعة بدون جراحة، والعينة تفحص وتصنف حسب نظام عالمي. الفائدة نعرف إذا نحتاج بس متابعة أو فحوصات إضافية. مو كل كتلة تعني ورم، بس كل كتلة لازم تتأكد منها.

0: المزيد من تفارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك مجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على PN Sports عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 951-03000 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: في بعض الحالات يتم اللجوء إلى نقل الدم للجنين داخل الرحم، ولضمان تطابق الدم تجرى فحوصات مكثفة على المتبرعين. قد يكون العثور على متبرع مناسب تحدي كبير، تبرعك بالدم قد ينقذ حياة جنين.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب، كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
3: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
2: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
3: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
2: فلنعرفها للعالم.
3: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1، طريقك إلى نمو الأعمال.
4: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
5: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
6: أقدم لكم طيران السلام. حالة الطقس، الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع فرص هطول أمطار متفرقة، فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
7: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
3: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
4: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.
5: خلي هلا أفهم.

احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 الصادر من المنظمة العالمية GS1 لتسهيل بيع منتجاتك في المراكز التجارية المحلية والخارجية، واستمتع أكثر بالميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان. موقع المركز في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو التواصل على الرقم 7222 6166.

0: سنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب.
0: غيره حر والجو يا لطيف.
2: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
3: وحكم مواضيع
2: واحلى الاوقات تقضوها معنا.
4: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
5: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس.
6: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، مسا عليكم بكل خير، مساءة الخير والمحبة والمودة عليكم يا رب العالمين، وين ما كنتوا تسمعونا اكيد عبر اثير اذاعة هلا اف ام، وتحديدا من برنامج صيفكم مع هلا. خلونا ما ننكر انها الحلقة المنتظرة، حلقة الخميس، ونقولكم نهاية اسبوع جميلة موفقة لنا ولكم يا رب العالمين. كذا نتمنى لكم ويكند سعيد تقضونه، سواء كان مع نفسكم، مع أهاليكم، مع أصدقائكم، رحلات، كشتات حلوة، أو حتى قاعدة في البيت عادي ترى. طمنونا عليكم، كيف أموركم؟ الله يعطيكم ألف صحة وعافية يا رب. طبعا نحن اليوم إن شاء الله معاكم في هذه الحلقة تحديدا، مع ضيوف رح يكونوا معنا في الاستوديو، أو ضيفة عزيزة جدا رح تكون معنا في الاستوديو أو موجودة أيضا معنا في الاستوديو، وكذلك أيضا ضيوفنا اللي رح ناخذهم عبر الاتصال. فأنا اليوم كثير كثير كثير يا جماعة الخير متحمسة لحلقة اليوم، خصوصا بالمواضيع اللي رح نناقشها اليوم إن شاء الله في الحلقة مع ضيفتنا. أنا متأكدة أن يعني الفائدة راح تكون جدا كبيرة، وأنا مترقبة تفاعلكم على فكرة لموضوع البرنامج، أسئلتكم، نقاشاتكم، وجهات نظركم، فكل هذه الأمور وهالتفاصيل راح نتعرف عليها إن شاء الله بعد هذا الفاصل. رح أرجع معاكم، رح نخلص الاتصالات بالأول، اتصالات ضيوفنا إن شاء الله، وبعدها رح ناخذ كذا خلينا نقول ساعة ونص نقاش مع ضيفتنا. فاصل غنائي سريع وراجعين مكملين وياكم، لا تنسوا تثبتون الموجة على 102.7 على هلا اف ام، وأكيد تستمتعون معانا وبمواضيعنا يلي رح نناقشها اليوم.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا،
2: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا وحياكم الله وبياكم. رجعنا لكم من جديد. خلونا اليوم ايضا ناخذ اول ضيف معانا عبر الاتصال. نمسي بالخير على استاذ محمد بن خالد المعمري من بلده الهيال بولايه عبري. اهلا وسهلا فيك استاذ محمد.
3: حياك استاذ حوراء، مساء النور، كيف صحتكم؟ ان شاء الله بخير.
2: الخير عليك يا رب العالمين. الحمد لله بخير وعافيه، ايش اخبارك؟
3: طيبين الحمد لله.
2: أول شيء طبعا اعذرنا لأن تأخرنا عليكم بالاتصال، كان المفروض ناخذكم أعتقد يوم الثلاثاء، بس أنه ما أدري كيف صار يعني واضطرنا ناخذكم يعني شوي تأخر.
3: الخير الخير بإذن الله.
2: أستاذ الله يعطيك العافية. أستاذ محمد، اليوم يعني نبي نتعرف أيضا ونعرف المستمعين على ما هي أهمية إنشاء سد في بلدة الهيال بولاية عبري.
3: بطبيعة الحال أستاذ، إنشاء السدود أو السد إذا أخذناه يعني في بلدة الهيال له من الأهمية شيء الكثير، كونه أنه يعني يشكل استدامة للمياه الجوفية، تغذية الخزان الجوفي بالنسبة للمنطقة المحيطة بالسد وجميع المناطق الموجودة حوله.
2: جميل. أيضا دور الشراكة المجتمعية في دعم الأعمال الإنشائية لهذا المشروع تحديدا.
3: بطبيعة الحال إنشاء السدود في الوقت الحالي لربما تكون هي توجه حكومي، ولكن بشراكة مجتمعية فاعلة، في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه معنيين دائما بالموافقات على إنشاء مثل هذا السدود وإنشاء الخرائط اللازمة لتنفيذها والإشراف عليها من دائرة السدود. وأيضا هناك مساهمة حكومية في كل سد ينشأ بهذه المواصفات الحكومية، بالإضافة إلى تكاتف أفراد المجتمع والمؤسسات المجتمعية على تمويل هذه المشاريع.
2: ممتاز. طيب أستاذ محمد، يعني أيضا نبي نعرف إيش هي الأهداف الرئيسية يعني من إنشاء هذا السد تحديدا.
3: طبيعة السدود أستاذ، دعم القطاع الزراعي واستدامته، يعني استدامة تدفق الأفلاك وزيادة المخزون الجوفي ووفرة المياه في الآبار، بالإضافة إلى تحسين جودة المياه العذبة، لأن الاستنزاف دائما على المياه الجوفية يحدث في بعض الأحيان تملح في بعض المناطق. الوجود مثل هذا السد يغذي هذه المياه الجوفية، وأيضا تكون هناك استدامة في الزراعة، استدامة في الرقعة الخضراء في البلدان، في المزارع، في المناطق المحيطة بهذا السد. وهذا بدوره يشكل دعامة للأمن الغذائي الوطني.
2: نعم. جميل. طيب يعني هل هناك أيضا مواصفات فنية لهذا المشروع؟
3: بلا شك. المواصفات الفنية أولا أنها تعنى فيه دائرة السدود الوزارة. بالنسبة لسد الهيال تبلغ طول قاعدة السد ما يقارب 150 متر، وبالإضافة إلى عرض القاعدة السد 7 أمتار، وارتفاعه من القاعدة حوالي مع 5.5 أمتار، فهذا يجعله من السدود التي تساعد إن شاء الله مستقبلا في استدامة المياه.
2: ممتاز. طيب نروح للأثر البيئي المتوقع لهذا المشروع إن شاء الله.
3: الأثر البيئي إن شاء الله المتوقع بعد تنفيذ المشروع أنه يغذي الخزان الجوفي ليست فقط في بلدة الهيال وإنما في البلدان المجاورة، ويحد من الفاقد المائي. تعرفي أنه نحن الآن وجود السد هذا في أعالي منابع الأودية، وعندما تنشأ مثل هذه السدود مثل سد الهيال والسدود المزمح إقامتها أيضا من قبل الوزارة في الفترة القادمة، تحد من الفاقد المائي، لأنه نحن عندما نلاحظ أثناء فترة الأمطار وانسياب المياه بشكل كبير تتجه دائما إلى الربع الخالي، تتحول من مياه عذبة إلى مياه كبريتية شديدة السمية. فبوجود هذه السدود يحدث دائما يعني الكثير من الآثار البيئية الجميلة، ترفع نسبة منسوب الأفلاك، أيضا تكون مقصد للحيوانات الأليفة أو الحيوانات ربما البيئية الموجودة في في في في في المنطقة المجاورة. نعم
2: ممتاز. المشروع دخل في مرحلته الأولى أستاذ محمد، خبرنا عن المرحلة الأولى.
3: المرحلة الأولى بداية إنشاء قاعدة سد بعمق مترين ونصف المتر في قاع الوادي وبعرض 7 أمتار. تبدأ تهيئة المكان بالحفر ومن ثم بعد ذلك تأتي الخرسانة الجاهزة من أجل صب قاطع السد وأيضا الجسم السد بالحصى والخرسانة. فنحن انتهينا الآن من الجزء الأول ونحن الآن بدأنا في المرحلة اللاحقة اللي هي تبدأ من بعد القاعدة المتر الأول إن شاء الله. نحن الآن
2: يعني الحين تداخلين على المرحلة الثانية أيضا صحيح؟
3: إن شاء الله نعم نحن في المرحلة الثانية الآن.
2: ممتاز. الأستاذ محمد بن خالد المعمري من بلدة الهيال بولاية عبري، شاكرين جزيلا لك إخبارنا يعني عن هذه التفاصيل الجميلة، وإن شاء الله أيضا مكملين معاكم في المراحل القادمة بإذن الله. شكرا جزيلا لك.
3: لكم جزيل الشكر والتقدير.
2: الله يعطيك العافية. شكرا أستاذ.
3: شكرا.
2: مكملين معاكم وسمعينا فاصل ونرجع وياكم إن شاء الله.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.
1: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، والبحرين تعلن اعتراضها عددا من الهجمات الجوية الإيرانية. وفي الوقت نفسه الجيش الأردني يعلن إسقاطه 5 صواريخ أطلقت من إيران دون وقوع إصابات أو أضرار مادية، والجيش الكويتي يعلن أن دفاعاته الجوية تتصدى لأهداف جوية معادية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم إيران بالتأخير في التفاوض على اتفاق سلام، وذلك بعد يوم من تلميحه إلى قرب التوصل إلى اتفاق. القوات الأمريكية تنفذ عمليات استهدفت مواقع في جنوب إيران وفق ما أفادت به وكالتا مهر وفارس الإيرانيتان. مواطن إيراني:
6: في النزاعات لا تحل الأمور بلطف، كلما انتهى هذا الأمر أسرع كان ذلك أفضل. آمل أن ينعم شعبنا وحكومتنا والعالم أجمع بالسلام والهدوء.
5: غارات مستمرة في الجنوب اللبناني، وفرق الدفاع المدني تفيد بمقتل 6 أشخاص في حاصلة أولية لغارات إسرائيلية استهدفت بلدة في قضاء سور. نازح من سور:
7: اضطرينا أنه نأخذ احتياطاتنا ونخلي حتى نحمي حالنا ونحمي عيالنا وأطفالنا.
5: الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارات بالإخلاء الفوري لسكان عدة بلدات في جنوب لبنان، مطالبا السكان بالتوجه إلى شمال نهر الزهراني.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: حزب الله يعلن في بيانين منفصلين استهداف عناصره تجمعين لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي. هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن وقوع تبادل لإطلاق النار بين قارب يضم 6 مسلحين وفريق أمن سفينة شحن جنوب غربي بالحاف في اليمن، وذلك دون تسجيل مزيد من التفاصيل. نهاية الأخبار أعدتها آية حسام، وهذه تحياتي أميرة دكروري.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
8: صيفكم مع هلا.
2: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا أف أم.
8: صيفكم مع هلا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، عودة لكم من جديد ورجعنا لكم، وأكيد معانا ضيفتنا اليوم في الاستوديو. جماعة أول شيء خلوني كذا أمسي بالخير على الأستاذة وردة الهوتية، أخصائية نفسية. أهلا وسهلا فيك أستاذة وردة.
1: يا
0: الله الحماس
1: جدا متحمسة، حتى أنا واصلني حتى حماسي.
0: كيف أمورك؟
1: الحمد لله تمام.
0: طبعا نحن الحمد لله سجلنا حلقة في كانت سجلنا قبل أيوة، والحين رجعنا مرة ثانية طبعا. وجماعة اليوم يعني الموضوع جدا رائع، بس كذا خلوني أعطيكم لمحة عن موضوع اليوم. اليوم إن شاء الله رح نتكلم عن العلاقات، رح نتكلم عن مسألة الزواج، عن الطلاق كذلك، الانفصال، رح نتكلم عن مسألة القوامة. فيعني كثير كثير كثير مواضيع اليوم إن شاء الله رح نتطرق لها. وخلوني بعد أقولكم أنه بإمكانكم تشاركونا أسئلتكم، استفساراتكم أو وجهات نظركم على 935-1027 من خلال الطرح والموضوع والنقاش أيضا اللي راح يدور اليوم بيني وبين الأستاذة وردة. بداية يعني شوفي وردة، نحن دائما كذا كسؤال يخطر على بال كثير شباب مقبلين على مسألة الزواج، اليوم كيف أقدر أعرف نفسي إذا أنا مستعدة أو غير مستعدة لهذه المرحلة من الحياة؟
1: صحيح، هي مرحلة الزواج مرحلة فاصلة جدا في حياة أي إنسان، فهي ضروري الاستعداد لها، وضروري أن الشخص يقيم نفسه، هل أنا مستعد ولا غير مستعد؟ مثلا تحمل المسؤولية علامة جدا رئيسية ودليل رئيسي إذا هذا الشخص مستعد أو غير مستعد. هل أنا مستعد لتحمل مسؤولية حياة جديدة والقدر على المشاركة؟ هل أنا قادر أشارك حياتي وتفاصيل حياتي مع إنسان آخر ولا لا؟ إلى أنه هل أنا شخص قادر أتعامل مع الخلافات ولا لا؟ ولا أنا شخص لما يصير خلاف أنسحب وأمشي؟ إذا الزواج ما يناسب هذا الشخص. الشخص اللي مع أول خلاف أو مع حدوث الخلاف ينسحب ويمشي، الزواج بيكون صعب عليه، بيواجه فيه تحديات كبيرة. فالقدرة على الخوض في الخلافات والحل، ان هذا الشخص يحل هذه الخلافات، هي واحدة من العلامات اللي ممكن تدل اذا هذا الشخص مستعد ولا لا. الى جانب قدرته على التنازل. نحن ابدا ما ندخل الزواج بنية اننا راح اتنازل، ولكن مع تحديات الحياة، الحياة راح تحطني في مواقف انا راح اضطر اتنازل فيها
0: فعليا.
1: فالشخص اللي ما يقدر يتنازل راح يواجه تحديات في الزواج حتى لو تنازلات بسيطة.
0: زين، نركز على مسألة اليوم التنازل. البعض يفكر انه التنازل اللي انا اتنازل عن كل حقي، عن حياتي بالمختصر، علشان انه يعني لسير العلاقة بالشكل الصحيح. فإيش مفهوم التنازل؟
1: لا أبدا، التنازل معناته في أشياء رئيسية ما أقدر أتنازل عنها، مثل الاحترام، مثل الحياة الكريمة وكرامتي كإنسان، مثل احترامي كأنثى، مثل حقوق الرئيسية. وفي تفاصيل ممكن نتنازل عنها، التنازل يكون في التفاصيل اللي ممكن الأخذ والعطاء فيها، ممكن أعيش بدونها لفترة مثلا معينة، لكن التنازل ما يكون في الأساسيات مثل الاحترام والأمان وتوفير أساسيات الحياة الكريمة والحياة الزوجية المستقرة. فالتنازل يكون لفترة مؤقتة وما يكون طول العمر، ما يصير أنا أدخل زواج متنازلة عن شيء رئيسي أو حق من حقوقي طول العمر، هذه بعد يعني يكون ظلم في حق هذا الطرف. فالتنازل يكون في أشياء أنا قادر أتنازل عنها، مش أشياء أنا ما قادر أتنازل عنها. فهنا الإنسان يقيم نفسه، اللي أنا أقدر أتنازل عنه حوراء مختلف عن اللي أنت تقدري تتنازلي عنه.
0: أكيد.
1: فأنا لازم أعرف نفسي، الموضوع يتطلب وعي بالذات، إن أنا أعرف أنا عن إيش أقدر أتنازل وعن إيش ما أقدر أتنازل. الشيء اللي أنا أقدر أتنازل عنه، هنا نحن نأخذ ونعطي، هنا في مساحة للتنازل. لكن أنا عارفة نفسي ما قادر أتنازل في هذا الجانب، إذا أنا ما أتنازل فيه من البداية. إذا أنا ما أقدر، فكل يعتمد على وعي الشخص بذاته وقدرته على التنازل من عدم التنازل.
0: ممتاز تمام. تقريبا يعني كذا دخلنا مدخل بسيط. قبل لا يقبل الرجل أو المرأة على مسألة الارتباط، إيش هي المقومات الأساسية اللي لازم تكون موجودة في الرجل قبل الدخول في هذه العلاقة، وكذلك المقومات أيضا الأساسية اللي لازم تكون موجودة في الأنثى قبل الدخول في هذه العلاقة؟
1: مثل ما ذكرنا سابقا أو تطرقنا له في البداية، المسؤولية.
0: تمام.
1: هل هذا الرجل قادر أنه يتحمل مسؤولية وجود إنسان آخر معاه؟ تقع على عاتق هذا الرجل حماية هذا الإنسان، توفير احتياجات الحياة الأساسية لهذا الإنسان اللي هي المرأة. هل هذا الرجل قادر أنه يتحمل هذه المسؤولية ولا لا؟ هل هذا الرجل قادر أنه يكون قائد لهذه العلاقة ولا لا؟
0: ممتاز.
1: هل هذه المرأة قادر أنها تخلق السكن؟ لأنه مثل ما الرجل عليه مسؤولية توفير الاحتياجات المادية والحماية والرعاية. أيه. المرأة يقع على عاتقها خلق شعور السكن في المنزل. شعور الاحتواء وهذا الدفء. فهل هذا الأنثى قادرة أنها تخلق هذا الشعور في البيت ولا لا؟ قادرة على المشاركة ولا ما قادرة عليه؟ وفي أشياء تخص الطرفين، مثل هل أنا شخص أقدر أتعامل مع مشاكلي، مع مشاعري؟ هل أنا شخص قادر أنظم عواطفي ولا لا؟ إذا أنا شخص غير قادر على تنظيم عواطفي، هذا راح يسبب مشاكل في الزواج أيضا من الطرفين، الرجل أو المرأة. فضروري أن الشخص يكون داخل هذا الزواج بنية المشاركة، ما بنية الهروب مثلا من الفراغ، أو بنية أنه والله كل حد اتزوج وفي ضغط مجتمعي علي أن أنا أتزوج فأنا راح أتزوج. لا، في نوايا أعمق وأهم من الضغط المجتمعي، من الفراغ، من والله أنا حاسب الوحدة فأنا لازم أتزوج. في أشياء أهم بكثير من هذه الأشياء.
0: والله هاي نقطة وايد مهمة، يعني ذكرت فعليا نقطتين جدا مهمات، اللي هو مسألة اليوم أنه الشخص حاسب فراغ، فبالنسبة لأن الزواج من الممكن أنه يملي هذا الفراغ. أيضا نقطة أخرى اللي هو مسألة ذكرتي حاجة ثانية غير الفراغ،
1: الشعور بالوحدة،
0: أيوة الشعور بالوحدة والضغط المجتمعي. صحيح. أيضا وبالأخص يعني خلينا نقول اليوم الضغط اللي يجي من أقرب الأشخاص. صحيح. اللي هم الوالدين. فأيضا هذا اللي ربما يأثر كذلك على الخيارات
1: اتخاذ القرار. صحيح.
0: فعليا، أو أن تقبل البنت لمجرد أن ياها الضغط، لكن هي ما هيسة تشوف يعني المواصفات اللي هي سبيها في شريك الحياة. فأيضا هاي نقطة مهمة،
1: هذه نقطة جدا مهمة. وللأسف الشخص اللي يدفع ثمن هذا الضغط هو الشخص اللي راح يتزوج. يعني البنت هذه اللي لما تتزوج نتيجة لهذا الضغط، هي اللي راح تدفع ثمن عدم استعدادها للزواج. فإذا هي غير مستعدة ولكن بسبب الضغط دخلت في هذا الزواج، هي راح تدفع الثمن وراح تواجه هذه التحديات. وراح يكون الموضوع جدا صعب عليها، مثل ما راح يكون صعب أيضا على الرجل اللي بسبب الضغط راح يتزوج. ممكن يكون غير قادر على أنه يتحمل هذه المسؤوليات الجديدة، غير قادر على أنه يشارك تفاصيل حياته مع إنسان آخر. فللأسف الضغط يصدر من أطراف خارجيين، لكن الناس اللي تدفع ثمنه أو الأشخاص اللي يدفعوا ثمنه هم الزوجين.
0: رائع جدا. ندخل على مفهوم أيضا جدا مهم إن اليوم نستوضحه، رغم إنك أنت يعني تقريبا وضحتي مسألة اليوم القوامة على الرجل. كيف من كيف يعني ممكن إنه يجسد الرجل مفهوم القوامة وتتقبلها المرأة كذلك في نفس الوقت؟
1: شوفي، مفهوم القوامة مفهوم صار فيه تشويه كبير. صار بعض الناس تفهم هذا المفهوم وكأنه سلطة، الرجل عنده سلطة، الرجل عنده أفضلية. ولكن المفهوم في أصله هو أن الرجل يقع على عاتقه حماية هذه المرأة. رائع. حماية حياتها ورعايتها واتخاذ القرارات اللي الرئيسية في هذه الحياة، وأن هي المرأة تحس أن هي معتمدة على هذا الرجل وأنها ساندة عليه. هي هذه القوامة في جوهرها، هي مسؤولية. ممتاز. وهي تكليف. ولكن صار تشويه لهذا المفهوم، وبسبب هذا التشويه صارت المرأة ترفض، وصار عند المرأة مقاومة شديدة لفكرة القوامة. صار في مقاومة شديدة لفكرة أن والله هذا الزوج وهذا المسؤول. على طول في بعض البنات ينفروا من هذا الكلام، لأن هي على طول تحس أنه هو أفضل مني، وأنه أنا لازم أسمع كلامه، وأنه أنا أقل منه. لأنه صار في تشويه كبير من عدد كبير من العوامل، من المجتمع، من المسلسلات والأفلام وغيرها. مثلا قصص الزواج الفاشلة اللي مثلا ممكن شهدناها في حياتنا. فخلق هذا الشيء تشويه لمفهوم القوامة عند بعض الرجال وعند بعض النساء أيضا، اللي سبب مقاومة.
0: إيه يعني البعض، يعني بعض ما نعمم، لكن بعض مثلا النساء المقبلات على الزواج تحسين مثلا هي سابقا أو قبل الزواج عاشت حياة استقلالية تامة، فأول ما تدخل منظومة الزواج وتشوف أن في قائد، في ليدر موجود، تحس إنه لا، أنا هذه كانت وظيفتي أصلا قبل. صحيح. لا أدخل على الزواج. فهل من الممكن بعدها أن مثلا المرأة تتقبل هذه الحياة، أو كيف لازم يعني تتنازل عن مفهوم يعني القيادة وتسليمها للرجل؟
1: صحيح. شوفي، في واجد نساء للأسف ما قدروا يكملوا في علاقات زوجية صحية لأنهم ما قدروا يسلموا زمام الأمور للرجل. مع أن هذه الفطرة الطبيعية
0: فعليا، هاي الفطرة.
1: لكن صار في تشويه، صار في ضغوطات، اضطرت هذه المرأة أن تتحمل هذه المسؤوليات. ممكن لأن هي اضطرت تشيل نفسها، لأن ما كان في شخص يقود. فهي اضطرت أن هي التي تقود. لكن مع الوقت لما يجي الزوج المناسب، الحين هي لازم تسلمه زمام الأمور. الأمور، هل هي تقدر ولا ما تقدر. في بنات تعودوا وصار الموضوع جزء من شخصيتهم، فهذا يسبب لهم تحديات في موضوع الزواج. وفي بعض البنات يكونوا أصلا يعني يقولوا نريدها من الله، إن في شخص يجي ويشيل، لأن هذا الحمل هو ثقيل أصلا على الأنثى.
0: صحيح.
1: إن هي تكون القائد وهي اللي تتحمل كل المسؤولية وهي اللي تشيل حياتها كلها وتديرها من ألف من الألف إلى الياء، هذه مسؤولية ثقيلة. ولو إن كنا اليوم نساء اليوم كثير منا قادر عليها، لكن ما ننكر إنها ثقيلة.
0: فعليا فعليا ما ننكر هذا الموضوع. طبعا وصلت أسئلة وفي عندي مجموعة كذا من الأسئلة، ولكن إن شاء الله راح أتطرق لها بعد شوي، يعني بعد فترة. أعطوني شوية مجال إن شاء الله راح أرجع لجميع أسئلتكم. نطلع فاصل المستمعين وبعدها مكملين وياكم.
2: أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: مع هلا
4: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا FM.
3: صيفكم مع هلا.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، رجعنا لكم من جديد. تمام، انا راح ارد على هذا السؤال بس بعد ما اسال هذا السؤال مباشره لورده. ورده، تمام، نحن اخذنا يعني بدينا في كيف ان الشخص يقدر يعني يستعد للزواج، ايش المقومات اللي لازم تكون في الرجل وفي المراه، مساله القوامه. الحين نيجي لمساله جدا جدا جدا مهمه، وهناك ايضا خلافات جدا كبيره على هذا الموضوع، اللي هو مساله الانفاق. اليوم يعني سابقا ابائنا وامهاتنا او الرجل سابقا ما كان يتكلم في موضوع المال او موضوع الانفاق، لانه خلاص يعني كذا باي ديفولت ان انا المسؤول، انا عندي القوامه فانا اللي ادفع وانا اللي اصرف. نعم. اليوم صارت تطرح هذه المواضيع وصارت تناقش كم راح تعطيني، ايش راح تدفع وما الى ذلك. انت تكلم في موضوع الانفاق،
1: لان موضوع الانفاق اختلف من قبل والحين. احتياجات الاسره قبل مختلفه تماما عن احتياجات الاسره اليوم. وهذا شئنا ام ابينا، اعتبرناه شيء ايجابي ام شيء سلبي، هو واقع وهو حاصل. فنحن لازم نتعامل معه، احتياجاتنا اختلفت. وسابقا كان الرجل يدخل الزواج بمفهوم واضح، وهو هذا المعتقد مترسخ عنده ان انا المسؤول، انا اللي راح اتحمل كل الاعباء الماديه في هذا الزواج. لكن اليوم مع تحديات الحياه، مع متطلبات الحياه الحديثه، بعض الرجال يصير عندهم توقع ان هذه المراه ممكن راح تشاركني وراح تواجه، يعني راح نواجه هذه الحياه مع بعض، وهذا شيء مفهوم وهذا شيء نتفهمه تماما. ولكن لازم يكون في وضوح في التوقعات هذه. بعض الرجال يريدوا الحياة التقليدية أو المسؤوليات التقليدية والقوامة التقليدية اللي فهموها من أيام آبائهم، لكن بدون ما يشيلوا المسؤوليات التقليدية اللي كانوا آبائهم يشيلوها. ونفس الشيء ينطبق على النساء أيضا، الطرفين يدخلوا الزواج بهذا الوعي. فاختلاف الحياة مثلا حياة أمي وأبوي مختلفة عن حياتي أنا، فما يصير أنا أتحمل مسؤوليات أبوي بدون ما أسوي الأشياء اللي كان يسويها أبوي والإيجابيات اللي كان يحصلها من مسؤوليات، من أنه هو صاحب القرار في المنزل. ونفس الشيء عند المرأة، ما يصير أن أنا أدخل أكون أنا بوعي أن أنا أكون مثل أمي تماما بدون ما أنا أقدم
0: اللي قدمته أمي مثلا.
1: فالموضوع هو إيش التوقعات اللي أنا أتوقعها، إيش الأشياء اللي أنا مستعد أن أنا أقدمها. ولازم يكون في وضوح في التصريح عن هذه التوقعات.
0: يعني قبل دخول العلاقة، لربما تعرفي وردة في بعض الأحيان يعني المرأة تستحي من أنها تبدأ تناقش الأمور المالية، يعني إدراكا منها أنه خلاص ترى هو راح يشيل الموضوع أو المسؤولية. أيوة، لكن بعدها تنصدم لما تدخل في العلاقة، تشوف أنه مثلا هو ما يصرف، هو ما يعطي. تمام، أني أيضا حق مفهوم يعني دارج بشكل جدا كبير يعني من قبل بعض الرجال، وأنا للأمانة أبد يعني من وجهة نظر الشخص أبد ما أحب هذا الكلمة، اللي هو أنا الحين أبي أشوف لي سكني تجاري.
1: صحيح، مفهوم سكني تجاري منتشر بشكل كبير. نتفهم أيضا أن الحياة فيها تحديات واجد، لكن الوضوح جدا مهم وجدا مطلوب. فالرجل هذا اللي يريد زوجة تشاركه في مسؤوليات الحياة وفي المسؤوليات المادية، مهم أنه يكون واضح من البداية ويتزوج امرأة مستعدة للمشاركة المادية. لأن في نساء مستعدات وفي نساء غير مستعدات. مثل ما في رجل يتطلب أن زوجته تكون تشاركه ماديا، في رجل ما يتطلب أن زوجته تشاركه ماديا. فالوضوح جدا مهم. فالشخص اللي يريد إنسانة تشاركه ماديا ضروري يوضح هذا الشيء من البداية. والإنسانة اللي ترفض أن هي تشارك ماديا مهم أنها تكون واضحة أيضا من البداية. يعني ما تقول أن أنا والله بتزوج لكن ما بدفع، مع أنه هو قال أنا أفضل أنه هذا شكل الحياة اللي يناسبني أو هذا شكل الحياة اللي أنا أتوقعه منش. فإذا هي ما يناسبها هذا الشيء، الأفضل أنها ما تدخل هذا الزواج، لأن التوقعات فيها تناقض من البداية، أو يعني ما على نفس الصفحة.
0: تمام، متى لازم يعني تناقش هذه الأمور، أثناء الخطبة ولا بعد مثلا خلينا نقول الملكة؟
1: الأفضل قبل الملكة، قبل لا يصير عقد القران الرسمي، يتم النقاش في كل الأمور الأساسية في هذه العلاقة الزوجية، مثل الإنفاق، مثل شكل الحياة، مثل السكن، حدود العلاقة مع الأهل،

0: بيت أهلي. فتخيل أنه صار يعني صارت خلافات ومشاكل على سبة هذا الموضوع بس أنهم ما اتفقوا عليه.
1: صحيح، هذه التفاصيل اللي نحن نعتبرها شيء صغير لما نكون من برا، لما نشوف الموضوع من برا نحن نعتبر هذه الأمور صغيرة، لكن الشخص اللي داخل العلاقة يحس أنها أنه شيء كبير وشيء رئيسي. فمع الزواج كل هذه التفاصيل اللي ممكن من برا الشخص يشوفها صغيرة تصير كبيرة. فمهم الاتفاق على هذه التفاصيل من البداية، لأن توقعاتنا مثل ما ذكرت مختلفة، أساليب حياتنا مختلفة. نحن لما ندخل في علاقة صداقة ممكن نحس باختلاف الطرف الآخر، فما بالش بموضوع الزواج وأننا أشارك حياتي كليا مع إنسان آخر. أكيد في اختلاف كبير في العادات والتقاليد ونمط التفكير وغيره. فمهم أن نحن ندخل هذا الزواج بوضوح، نكون متناقشين في التوقعات هذه، وأيضا يكون عندنا استعداد من الطرفين للتنازل.
0: ممتاز. على مسألة اليوم العادات والتقاليد أيضا وردة في بعض العائلات وبعض الأهالي، يقول ليش لا أنا ما أقبل بنتي تتواصل مع خطيبها إلا بعد ما يتم عقد القران، يعني عقب الملكة. هني البنت كيف تستوضح هذه الأمور اللي بالنسبة لها جدا مهمة؟
1: للأسف في مثل هذه الحالات يتم استيضاح كل هذه الأمور بعد عقد القران، ولكن هنا تيجي معضلة أو مشكلة، أن لو ما تم الاتفاق يصير في انفصال وطلاق رسمي، وهذا للأسف يعني هذه مشكلة فعلية. ولكن نحترم العادات والتقاليد، نضطر أن نحن نحترمها ونضطر أن نحن نخضع لها، إلا إذا في مجال للأخذ والعطاء. دائما أنصح أن إذا في مجال للأخذ والعطاء، إذا في مجال للنقاش، إذا في مجال أن نحن نأخذ ونعطي ونقتنع يعني نبين وجهة نظرنا، فليش لا؟ مهم أن الإنسان يسعى يسعى أن يوضح وجهة نظره. إذا ما صار فنحن نضطر أن نحن نخضع للأسف.
0: طيب يعني أنا بشوفه يعني بوجهة نظري أنه من الممكن أنه يؤطر النقاش بين الرجل والمرأة أثناء الخطبة، يعني حتى بوجود محارمها مثلا. صحيح. أخوها أو أبوها يقعدون كلهم مع بعض، البنت تدلي بدلوها وتقول اللي صحيح. عندها، والرجل كذلك، وهني يعني يتم الاستيضاح بشكل جدا
1: صحيح.
0: كبير.
1: أو حتى في أبسط الأمور ترى الأب والأخ الأم عارفين بنتهم، عارفين متطلباتها، فإذا ما كان يعني في سماح للتواصل في فترة الخطبة ويؤجل كل هذا للملكة، على الأقل البنت توصل احتياجاتها من خلال أهلها. طبعا. على الأقل الأمور الرئيسية اللي يتحتم أو اللي يترتب عليها انفصال، يعني مثلا والله وين نسكن، حدود العلاقة بين الأهل، الأمور المادية.
0: ممتاز.
1: والإنفاق.
0: ممتاز.
1: هذه الأمور الرئيسية إذا ما تم التواصل في فترة الخطبة، مهم أن هي على الأقل توضحها لأهلها، لوالدها، لأمها، وهم يوصلوها للطرف الآخر أن هذا شكل الحياة اللي يناسب بنتنا.
0: رائع.
1: هل أنتم موافقين؟ هل هذا الشاب المتقدم موافق يناسبه أو ما يناسبه؟
0: ممتاز. أنا خلينا أروح لسؤال أحد الأخوة، يقول ليش في هذا الوقت المهور غالية؟ بنقول يعني الذهب غالي ومرتفع، بس ليش ترفع المهور؟ ما شرط لازم تشتري البنت ذهب واجد، اشتري على قد الحال، ما تكلفي على زوجك، بالنهاية بيكون معك شريك حياتك.
1: هي المهور غالية لأن الحياة اختلفت، شئنا أم أبينا، اعتبرناه شيء إيجابي أم سلبي، لكن الحياة اختلفت، احتياجاتنا من الحياة حتى أيضا اختلفت، حتى في بيوتنا، ما بس في الزواج، يعني في بيوتنا سابقا كانت صالة واحدة، كانوا الضيوف يجلسوا فيها وكانت العائلة تجلس فيها، لكن اليوم شيء أساسي أنه يكون عندنا مجلس خاص للنساء، ومجلس مختلف للرجال، وصالة عائلية، وصالة طعام. هذه الأمور صارت رئيسية.
0: أيوة.
1: وصرنا نتقبلها أن هي صارت أساسية. والحياة تغيرت. طيب ليش ما نتقبل ان الموضوع ايضا تغير في المهور، واحتياجاتنا من المهور والزواج اختلفت ايضا، مثل ما تقبلنا موضوع ان البيت تغير واساسيات البيت تغيرت، اساسيات الزواج ايضا تغيرت، أساسيات المدارس أيضا تغيرت.
0: حالية.
1: الملابس حتى قبل أهالينا كانوا مثلا بعباية واحدة، بنعالة واحدة، وحتى الأب أو الأم، لكن اليوم صارت الأساسيات أنا يكون عندي كذا شيء.
0: حالية.
1: هذه أساسيات الحياة اللي اختلفت، سواء كانت سلبية أم إيجابية، ولكن هذا الواقع اللي فرض علينا واللي مضطرين نتقبله ونتعايش معه.
0: وعلى يعني البنات دائما بيقولن أنه يعني ردد على هذا السؤال أنه اليوم يعني التكاليف صارت غالية.
1: صحيح.
0: اليوم يعني هي مثلا تفكر انه تمام انا مثلا على ارتفاع يعني مسألة الذهب، يعني الواحد يقول انه اذا مثلا بياخذ ذهب خلينا نقول مثلا بثلاثة، ايش اللي بيطلع؟
1: صحيح.
0: فيعني كل بنت اكيد يعني تفكيرها مختلف عن الثانية، بس ايضا في حسابات اخرى، مثلا القاعة، المعازيم، الاشخاص. فانا اعتقد ان الموضوع يمكن يختلف ما بين عائلة وعائلة، او ما بين تفكير زوج وزوجة او بنت ومتقدم لها.

0: موضوع الضغط المجتمعي اللي يصير في موضوع المهور. صحيح. والمقارنات اللي تصير في موضوع المهور, ولا الحين وجود السوشيال ميديا أيضا عزز هذه المقارنات, ان انا اشوف والله مهر البنت الفلانية, اشوف الزهبة مالتها, فصار في مقارنات. قبل هذه الاشياء ما كانت موجودة, لكن اليوم مع الضغط المجتمعي, مع المقارنات اللي عززتها السوشيال ميديا, صار في ضغط اكثر على المرأة في هذا الموضوع.
1: هو صحيح ان اليوم الوحدة يعني ما لها داعي انها تخضع لكل شيء جالسة تشوفه,
0: وفي الأسف في نساء يتأثروا
1: مع الأسف الشديد
0: في ضعف في الاحتياجات العاطفية, في قلة ثقة بالنفس, في مشاكل نفسية تؤدي إلى أنه أنا أقارن حياتي بحياة الآخرين.
1: فعلا هذه مسألة المقارنة, أن ليش هي سوت مثل ما هي سوت أنا بسوي.
0: أيوة. إيه.
1: ففعلا يعني هذه أمور موجودة. تمام, ندخل الحين أيضا ورد في مسألة, يعني نحن بخذين الأساسيات وبداية العلاقة للوصول إلى الزواج, ما بعد الزواج. دائما مثلا في أشخاص مثلا يشوف زميلته مثلا عندها في الدوام سنة سنتين, هو لربما عارف عن الأشياء البيسك والسطحية, شخصيتها كيف أول التالي. ليش دمن مثلا يدخل هاي المكنونة, مكنونة الزواج, ينصدم يقول أنا ما توقعت كذا, أو حتى المرأة كذلك تقول أنا ما توقعت هذه الشخصية. إيش اللي يصير؟
0: اللي يصير أنه الزواج يكشف كثير من الأشياء اللي مبطنة, والأشياء اللي مخفية داخل, والجروح والأمور اللي نحن ما حابين نظهرها مع الحياة المشتركة كلها راح تظهر. فإذا الشخص نفسيا أموره طيبة, هذا راح ينعكس أكيد على زواجه. وإذا الشخص أموره نفسيا عنده تراكمات من الماضي, عنده أمور ما حلها, عنده عقد سابقة, هذه كلها راح تنعكس في الزواج. فالحياة المشتركة تكشف الكثير من جروح الماضي, تكشف الكثير من عدم الأمان, عدم التنظيم العاطفي. يعني في ناس في العمل هم قادرين أن يأدوا, لكن الحياة الزوجية تتطلب الكثير من التنظيم العاطفي, تتطلب الكثير من التعامل مع المشاعر, تتطلب المشاركة, تتطلب أن نحن نسمع لبعض, أن نحن نحتوي بعض. في أشخاص ما عندهم هذه القدرة, فهنا تصير التحديات أن نحن نفسيا غير مهيئين للزواج.
1: رائع.
0: الزواج يحتاج تهيئة نفسية مثل ما العرس يحتاج تهيئة. فمثل ما الوحدة أو الواحد يجهزوا لعرسهم من حجز قاعة وبوفيه وكوشة وغيره, واهتمام بأدق التفاصيل, لو يحطوا ربع هذا المجهود في التجهيز للحياة الزوجية اللي هي الزواج الحقيقي ما بعد العرس. ما العرس.
1: أيه.
0: نحن ندخل الزواج للأسف الكثير منا أنه كأن العرس هو الزواج, بينما الزواج هو الحياة اللي تجي بعد هذا العرس.
1: أيه.
0: فنحن مهم أن نحط جزء من هذا المجهود, جزء من هذا المبالغ, أن نحن ندخل دورة مثلا تأهيل, دورة تأهيل المقبلين على الزواج.
1: أيه.
0: استشارات زوجية, نتهيأ نفسيا للزواج, لأنها أبدا لا تقل أهمية عن العرس وغيره, بل أهميتها أكثر.
1: يعني تعرفي من الأشياء أيضا اللي سمعتها في يعني كذا في بودكاستات مثلا, أحد الدكاترة كان يقول أنه أنا الزوجين قبل لا يدخلون الزواج يجون عندي وأنا أقيم العلاقة, هل
0: صحيح.
1: هم يصلحون لبعض أو لا.
0: صحيح.
1: فيا ترى يعني ما مدى أهمية هذا الموضوع اليوم, أنه يعني في مثلا استشاري نفسي, في استشاري أسري نروح معه, وما أهمية هذا الموضوع؟ يعني ليش لازم يصير هذا الموضوع؟
0: اللي يصير أنه في مثل هذه الجلسات يتم تقييم التوافق العاطفي لهذا الشخصين, توافق احتياجاتهم, توافق نقاط ضعفهم مع بعض. يعني إذا هذا الشخص عنده نقطة ضعف فلانية, هذا الإنسان عندها هنا نقطة قوة تقدر تتعامل مع نقطة الضعف ماله, والعكس صحيح. فنحن نقيم التوافق العاطفي وتناسب شخصياتهم مع بعض, على أساس نقدر من خلاله أن نقول لهم أن حياتكم الزوجية راح تكون صحية ولا ما راح تكون صحية, ولا في أمور الأفضل تشتغلوا عليها من قبل لا تدخلوا في هذا الزواج. إذا الشخصين ما خطوا هذه الخطوة, ما معناته أن زواجهم راح يفشل, ولكن احتمالية وجود التحديات تكون موجودة وتكون أعلى من الأشخاص اللي أقدموا على هذه الخطوة, اللي هي تقييم التوافق العاطفي, وأنهم يشتغلوا على احتياجاتهم ومشاكلهم قبل لا يدخلوا في الزواج.
1: طيب تحسي يعني ورد أن إذا مثلا هم الطرفين تكلموا عن هذه الأمور وهذه المواضيع واستوضح كثير أمور قبل لا يدخلون الزواج, هل يعني راح تقل نوعا ما المشاكل والتحديات؟
0: هي أكيد راح تقل, لأن الوضوح راح يخلق عندي توقعات واقعية أكثر.
1: ممتاز.
0: إنزين, فالمشاكل بالتأكيد راح تقل، ولكن هل ستختفي تماما؟ هذا شيء ما نقدر نجزمه أبدا، لأن الحياة الزوجية أكيد فيها تحديات، وأكيد الحياة المشتركة فيها صعوبات ممكن يواجهوها الطرفين، وهي شيء لابد منه ترى. التحديات والصعوبات والخلافات هذه أشياء أساسية في الحياة الزوجية، وواحدة من الأشياء اللي نحن نقيم من خلالها التوافق العاطفي أيضا
1: ممتاز.
0: اللي هي الخلافات. ما طبيعي أن أنا وشخص آخر متوافقين 100%.
1: طبيعي
0: في مشكلة تكون في هذا الشخصين، يا أن شخص مسح شخصيته عشان الطرف الآخر عشان كذا هما متوافقين تماما، ولا الوضع ما بيكون طبيعي لو شخصين متوافقين 100%. فوجود الخلافات دليل على العلاقة الصحية أيضا، لكن لأي مدى هذه الخلافات موجودة، كيف طريقة تعامل الطرفين مع هذه الخلافات، هذا اللي من خلاله نحن نقيم إذا العلاقة صحية ولا لا.
1: ممتاز. لحين رح نرجع لكم مستمعينا، نطلع فاصل وبعدها رح ندخل في مسألة اليوم، يعني مسألة التوقعات كذلك. إذا فاصل وراجع لكم مستمعينا.
2: لمحبي التسوق استمتع بمكافآت لولو مع بطاقة لولو وبنك مسقط الائتمانية وبدون رسوم سنوية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 31 مايو 2026. قدم الآن من خلال تطبيق بنك مسقط أو زيارة أقرب فرع. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
3: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
5: عندك شيء مميز؟

0: خدمات المياه. تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع فرص هطول أمطار متفرقة، فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
3: صيفكم مع هلا.
4: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
5: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، رجعنا لكم من جديد. أيضا مكملين أكيد معاكم ولا نزال أيضا في ساعتنا الأولى. وردة راح أخبرش قصة سمعتها وبناء على هذا القصة أعطيني وجهة نظرش فيها. هذه قصة بين يعني رجل ومرأة متزوجين، وتبارك الرحمن يعني الزوج عنده خير والمرأة أيضا عندها خير، فكل واحد يعني مكتفي ماديا وما بحاجة أن الطرف الآخر مثلا أنه يعطي. يعني عاشت المرأة تقريبا خلينا نقول 15 أو 17 سنة وهي فعليا تنفق على نفسها إنفاق تام، حتى في الرحلات في السفرات اللي بين الزوجين وأول التالي، لأن مثل ما خبرتش أنه يعني هم الاثنين تبارك الرحمن متفقين ماديا، فيعني المال بالنسبة لهم شيء يعني ما لذاك الدرجة يعني مهم. بس تقول هذه المرأة أنه في واحدة من السفرات قرر زوجي أنه يتكفل بكل الأمور المادية من الألف للياء. فتقول أنا يعني لأول مرة من لما أخذيتها إلى الآن يعني أحس بأنوثتي، أحس أني أنا فعليا مرأة. فيا ترى يعني ما مدى تأثير هذا الموضوع اليوم على أيضا أنوثة المرأة؟
6: الموضوع تأثيره أعمق من موضوع المادة السطحية. فالمرأة لما تكون عندها فلوسها وهي تكون يعني ماديا مكتفية، وجود الإنفاق من الرجل أو حتى لو كان المبلغ مبلغ بسيط أو أنه يكون للمرأة مصروف شهري، هي ليست حاجة مادية عند المرأة أو المرأة اللي مكتفية ماديا، هي حاجة نفسية. هي فكرة أن هذا الرجل متحمل مسؤوليتي، أنا ساندة على رجل. هذا اللي يعطيها شعور رضا وشعور داخلي هي تحتاج تعيشه في الزواج، شعور رئيسي في الزواج. فما معناته أن المرأة مستقلة ماديا أو هي ما تحتاج إنفاق الرجل معناته أن نحن نلغي مسألة الإنفاق تماما. حتى لو كانت مبلغ بسيط، هي الموضوع يعني هو الموضوع كله موضوع نفسي. شعور المرأة أن هذا الرجل مسؤول عني وأنا ساندة على زوجي، هذا الموضوع النفسي فقط اللي تحتاجه المرأة. هي ما تحتاج المادة، هي ما تحتاج المبلغ الشهري اللي الرجل ممكن يعطيها إياه، هي تحتاج الشعور اللي يجي مع هذا المبلغ الشهري.
5: يعني الموضوع موضوع نفسي بحت،
6: الموضوع نفسي تماما.
5: يعني حتى لو كانت مثلا مرأة عاملة موظفة عندها دخلها الشهري
6: وقادرة هي تشيل نفسها، الموضوع يعطيها إحساس بالرضا الداخلي، إحساس ب يعني ان العلاقة متوازنة، احساس انه زوجي متحمل مسؤوليتي، زوجي متكفل فيني. يعطي احساس القوامة انه هو في رجل قوام عليه.
5: فعليا يعني هذا على فكرة هذا لربما يكون شعور كل امرأة
6: ودها
5: تحس فيه فعليا. صحيح. اول ما تدخل في هذا العلاقة انه يصرف علي يعطيني، حتى وان كنت يعني انا انسانة مقتدرة ماديا وقادرة اني يأيب اكيد كل متطلباتي. تمام. على مسألة اليوم ايضا المرأة العاملة وردة، يعني هناك بعض الرجال اللي تمام انا ما عندي مشكلة أنت تكونين مرأة عاملة وأبيش تكونين مرأة عاملة يعني علشان يكون لش روتين حياة وأول وتالي، بس في نفس الوقت أبيش تكونين ربة منزل 100% أو حاضرة يعني شعوريا نفسيا متواجدة في البيت 100% كذلك. كيف من الممكن معادلة؟
6: هذا الموضوع حط ضغط كبير على المرأة، خلاها تعيش أو تضغط على نفسها أنها تعيش مثل سوبر وومن. أن أنا في الصبح أكون امرأة عاملة لكن أرجع أكون أم، أكون زوجة، أكون مهتمة في البيت، أكون محافظة على علاقاتي الاجتماعية، في ضغط كبير صار على المرأة. فضروري أن الطرفين يفهموا أن إذا المرأة كانت عاملة فإذا في بعض الأشياء المنزلية اللي هي راح تحتاج فيها مساعدة، والرجل ممكن يحتاج أنه يشارك زوجته في بعض الأمور اللي بسبب عمل المرأة ما راح تقدر أنها تسويها، لأن هذا الموضوع متفق عليه مسبقا مثل ما ذكرتي أنه هو يريدها تكون عاملة. فإذا دام أن الرجل يريد زوجته تكون عاملة مطلوب منه بعض التنازلات وبعض المشاركة في الأمور المنزلية هذه.
5: ممتاز. أيضا على يعني على هذه النقطة اليوم كذلك يعني بعض البنات تقول إني أنا اليوم درست يعني تعلمت يعني راحت سنوات من عمري وأنا أدرس وأتعلم، فمهمة بالنسبة لي الوظيفة أو كروتين كدعم أيضا لي أنا بالدرجة الأولى، وأيضا لي يعني مساعدة أو مساندة أهلي، هم تعبوا علي صرفوا علي ما قصروا، فهذا كأنه حق يعني في الأول والأخير لما تدخل العلاقة الزوجية اليوم الزوج بالدرجة الأولى يعني مهتم أو أنه واجب أنه يصرف عليها مش على عائلتها، فهي تقول أنك أنت تصرف عليه بس أنت مش مسؤول عن عائلتي، أنا اللي مسؤولة.
6: صحيح. يعني الأمور المادية هذه مهم أن يتم الاستيضاح فيها في البداية، وأن الرجل مسؤول عن زوجته ولكن ما مسؤول مثلا عن عائلتها. إنزين إذا في أي عطاء قدمه الرجل لعائلة المرأة أو مساندة لأي طرف آخر هو يكون من طيبه ومن كرمه، ولكن هو شيء ما واجب عليه أبدا. هو الشيء اللي واجب عليه هو الإنفاق على زوجته، على احتياجاتها، على البيت واحتياجات البيت.
5: ممتاز. نقطة أيضا نروح لها وبعدها بدخل على سؤال أحد الإخوة من مسألة يعني كثير أعتقد وردة كونش أيضا يعني عندش عيادة، فلربما مرت عليش هذه الحالات أنه أنا أبي أجيب طفل علشان أنه تستقر العلاقة بيني وبين زوجي مثلا، ما مدى صحة هذا الكلام؟
6: للأسف هذه واحدة من أكبر الأخطاء اللي يسويها الزوجين أو اللي تسويها المرأة أو الرجل، إنه يجيبوا طفل على أساس علاقتهم تتحسن أو علاقتهم تتطور، أو إذا يكونوا واصلين لمرحلة الانفصال يقولوا نجيب طفل على أساس إن الطفل هذا يصلح العلاقة. هذا القرار رح يضاعف المشاكل، لأن أصلا الدراسات أثبتت إنه وجود طفل في العلاقة الزوجية وفي الفترة الأولى والسنوات الأولى ممكن يزيد الضغط النفسي عند الوالدين، بحكم إن هذا الطفل عنده احتياجات نفسية واحتياجات عاطفية واحتياجات جسدية، أن الطفل يكون معتمد بشكل كلي على والديه. فتخيلي أن هذه الضغوطات راح تزيد مع حياة زوجية غير مستقرة أصلا. فالقرار هذا ظالم في حق الزوجين وفي حق الطفل أولا، هذا الطفل اللي راح يجيبه. فالطفل ما يصلح زواج غير مستقر
5: فعليا.
6: والزواج الغير مستقر يحتاج ان نحن نشتغل عليه قبل ما نجيب طفل. صحيح. عشان ما نظلم نفسنا وما نظلم هذا الطفل.
5: ايضا ما ننسى يعني الاعتماد الكلي، يعني الطفل يكون في يعني بدايه ولادته يعني حاجته للام حاجه فطريه مش طبيعيه. ايضا ما ننسى يعني انه المراه مثلا تمر بولاده ووضعها ايضا النفسي ما بعد الولاده، فهي تكون هني بامس الحاجه للدعم لدعم ريلها لها. صحيح. فاذا كانت العلاقه من البداية أصلا ما مستقرة، كيف من الممكن أنه يوفر لها هذا الدعم؟
6: بالضبط، راح تكون تحديات جدا صعبة وجدا كبيرة على الطرفين، وراح تنعكس على الطفل، لأن الطفل مثل ما ذكرتي متصل بأمه تماما، فمشاعرها والتحديات هذه كلها أكيد راح تنعكس على هذا الطفل.
5: طبعا. أيضا سؤال آخر كذلك وردة، البعض يقول أنه أنا أول سنة أول سنتين أنا ما راح نجيب عيال علشان يعني نختبر علاقتنا مع بعض وتفاهمنا كيف، هل هذا أيضا قرار صحي يتخذ الزوجين؟
6: هذا قرار صحي جدا أن الزوجين يأجلوا الإنجاب لفترة يتفقوا عليها مسبقا على أساس يشوفوا أمور علاقتهم طيبة ولا ما طيبة. ممتاز. قادرين يتفاهموا ولا ما قادرين يتفاهموا، لأن الانفصال وهم ما عندهم أطفال أسهل بكثير. طبعًا. من أنه ينفصلوهم ما عندهم طفل. فاختبار الزواج أو أن نحن نأجل الإنجاب فترة معينة نتفق عليها نحن الاثنين هو قرار صائب جدا.
5: وهذا أيضا من القرارات أو النقاشات اللي يتم تحديدها قبل مسألة الارتباط،
6: قبل الخطبة وقبل يعني قبل أي ارتباط رسمي.
5: ممتاز. نروح لسؤال أحد الإخوة. تمام. يقول ليش الرجل لما يبغى يتزوج الثانية زوجته ما ترضى أو ما تريده يتزوج عليها؟ هو عنده القدرة وعنده المال بس زوجته ما تريده، زوجة ما تريده يعني يتزوج، تقول إن إذا تزوجت علي أنا بنفصل منك.
6: الموضوع هذا موضوع شائك وفي آراء مختلفة تماما. لكن بفطرة المرأة ما تقدر تقبل بهذا الشيء وممكن ما تتحمل، حتى لو قبلت وتعايشت مع الوضع هي نفسيا ما راح تكون مرتاحة. وهذا شيء طبيعي وفطري وموجود من زمن الأنبياء
5: فعليا،
6: أن الزوجة ما تقدر تتقبل أو يكون عندها غيرة وما إلى ذلك. فالموضوع يعني موضوع فطري في المرأة أنها ما تقدر تقبل هذا الشيء،
5: هل من الممكن
6: أو نفسيا ما تكون سعيدة.
5: وردة، هل من الممكن أنها تشترط يعني حتى قبل الزواج من ضمن شروط الزواج أنها ما تتزوج علي؟
6: ممكن يحق لها أنها تتشرط، هذا حتى من الناحية القانونية لازم نسأل أصحاب القانون في الموضوع إذا الموضوع قانونيا إذا الموضوع قانونيا ممكن ولا ما ممكن. لكن من الناحية النفسية مهم أنه يعني إذا الشخص عنده ميول أنه يتزوج أو عنده رغبة في أنه يعدد، مهم أنه يخطب واحدة يوضح لها هذا الشيء، لأنه في نساء تربوا في بيوت تم التعديد فيها فيكون عندهم تقبل وانفتاح أكثر على الفكرة،
5: عندهم قابلية لتقبل هذا الفكرة، بينما في الطرف الآخر أنه يعني والله أنا حتى سمعت قصص وردة لي يعني زواجات مر عليها 30 أو 45 سنة بمجرد ما أنه قرر الرجل أنه يتزوج مرة ثانية من يعني من باب فكرة أنه أنا خل أجدد الشباب، فانفصلت يعني انفصلت المرأة رغم أنه خلاص صار عندها أحفاد وعيالها ما شاء الله صار كبار، خلاص هي من البداية ما متقبلة فكرة أنك أنت أصلا تتزوج علي.
6: في نقطة مهمة جدا ما تنطبق فقط على زواج الآخر، أنه كل طرف له الحق في التغيير والطرف الآخر له الحق في تقبل التغيير أو عدم تقبل التغيير.
5: ممتاز ممتاز، إذا نتمنى أن يعني الجواب واضح ووصل. مستمعين نروح معاكم لساعتنا الثانية وبعدها راجعين نكملين وياكم.
7: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب، حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
8: إعلانك معنا يوصل للكل، اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
9: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق، احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة، ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية، تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
3: مع هلا،
4: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.

0: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، اكيد مكملين ومستمرين معاكم في ساعتنا الثانيه. يعني شوفوا، هو نحن اليوم ياسين نتكلم، وانا اتوقع ان لربما هذا الموضوع تختلف في وجهات النظر، ودائما نقول ان ما في وجهات نظر غلط، كل وجهات النظر يعني لها ابعادها المختلفه، سواء كان يعني على صعيد وجهات نظر رجال او على صعيد وجهات نظر نساء. لان احنا اليوم نتكلم عن شخصين مختلفين، عن شخصيات مختلفه، عن عقليات مختلفه، يعني كل شخص عاش في بيئه مختلفه عن الشخص الاخر، تربى على مبادئ وامور مختلفه تماما عن ما تربى عليها الطرف الاخر. لذلك دائما نقول انه اعطي نفسك مساحه، أعطوا نفسكم مساحة أنكم تتقبلون وجهات نظر بعض، تناقشونها أيضا فيما بينكم. الأخذ والعطاء اليوم صار أيضا جدا مهم، حتى نحن يعني ناخذ هذا الموضوع ما فقط على صعيد الارتباط والزواج، حتى أيضا مع أمورنا العائلية، علاقاتنا مع أخواننا خواتنا الناس اللي حولنا. أيضا يعني وردة اليوم أرجع لنقطة جدا جدا جدا مهمة، يعني قبل لا ندخل لنقطة أيضا أخرى، نسمع دائما من بعض النساء تقولش إن الرجال على ما تعودينا، فهناك أيضا نقطة جدا مهمة في هذا الجانب اليوم، هل يضر العلاقة إذا المرأة ساهمت يعني ماديا مثلا في أمور المنزل، في أمور الأطفال؟ يعني هل هذا الموضوع أموره تمام، أم أن من الممكن أنها تجعل الرجل اتكالي، أو يعني إيش بالضبط؟
1: شوفي، موضوع المساهمة المادية مثل ما تكلمنا هو موضوع شائك، لكن هل يضر إن المرأة تساهم ماديا؟ لا ما يضر، ولكن لأي درجة تكون هذه المساهمة المادية هنا نحدد الضرر. لكن لو كانت المرأة معتمدة تماما، أو قصدي العلاقة معتمدة تماما على مساهمة المرأة، هنا ممكن نقول إنه يضر. لو كان مثلا الوضع مثل وضع الأجانب، إن الموضوع عايشين 50-50، هذا أكيد راح يضر العلاقة، لأن نحن مجتمعنا مختلف تماما، نحن تربيتنا مختلفة، ديننا مختلف، نمط حياتنا مختلف تماما، نفسيا ما نقدر نكون متوازنين مع الحياة اللي المرأة تتحمل فيها 50% من التكاليف والرجل يتحمل فيها 50% من التكاليف. هذا نفسيا ما صح بالنسبة لنا، ويضر علاقاتنا وما يخليها متوازنة. لكن المساهمة المرأة هي شيء طبيعي وممكن يحدث في علاقات كثيرة، وفي علاقات كثيرة هذا الشيء يساعد على أنه الحياة تكون أفضل بين الزوجين، وأن تفاهمهم يزيد، وأن جودة حياتهم تكون أفضل. لكن مهم هذه المساهمة أن نحن نتفق عليها مسبقا، لأي درجة تكون هذه المساهمة، إلى أي حد المرأة مستعدة أن تساهم، إلى أي حد الرجل يحتاج المرأة أن تساهم، هل هو الموضوع بيكون بشكل دوري، هل الموضوع فقط في أوقات الضغوطات ولا لا، هذه الأمور كلها نحتاج نتفاهم فيها مسبقا. فالمساهمة ما تضر، ولكن نحتاج أن نحن نحددها، ونحن يعني نكون واضحين فيها من البداية. وبعد كنت أريد أذكر نقطة اللي هي أنه هي ما تضر، لكن في بعض الرجال للأسف يتعلموا الاتكال، وفي بعض الرجال لما المرأة تساهم يزيد عندهم التقدير. فهنا المرأة تحتاج تقيم وضع زوجها، هل هو من النوع اللي راح يتكل عليه؟ ساهمت ماديا ويرمي الأعباء علي واحدة ورا الثانية، ولا راح يقدر أكثر وراح يعني يحب أكثر بعد هذه التضحيات والمساهمات.
0: ممتاز، والله هذه نقطة جدا مهمة. يعني تعرفين أيضا وردة من الطرائف اللي سمعتها فيما يخص هذا الموضوع، أنه المرأة قبل لا تتزوج كانت تملك شقة، أعتقد مرة حتى عليكم مستمعين، وبعد الزواج هي يعني انتقلت وريلها يسكنون في هذه الشقة، فالرجل ما كان يعرف أن أساسا هذه الشقة ملك لزوجته، وكان يدفع إيجار بشكل شهري. فأول ما يعني أول ما عرف أنه مثلا أن زوجته هي اللي كانت تملك الشقة، ما عجب الموضوع، فشاف
1: واستثقل صحيح مرت علي هذا القصة،
0: فإنه استثقل الإنفاق. فيعني بوجهة نظرك إلى أي مدى يعني هذا الموضوع لازم أنه يتقبله الرجل؟
1: شوفي، مهم أن إنفاق الرجل يكون في أساسيات الحياة، مثل البيت، مثل مثلا احتياجات الأسرة من الكهرباء والماء والأكل وهذه الأمور. يعني مهم أن الرجل إنفاقه يكون على الأساسيات، أما المرأة مساهماتها تكون في الأشياء اللي تعتبر كمالية أكثر، اللي تحسن جودة الحياة، ولكن الأساسيات مهم انها تكون على الرجل عشان نوصل لحياه زوجيه متوازنه.
0: انزين ورده، ابيش تمسكين ورقه وقلم، عدالش السؤال جدا شائك، دور لي براسي يبينا خريطه مفاهيميه. هني في عندنا احد الاخوه راسل استفسار او سؤال، مساء الخير، ليش الزوجه ترضى تكون الزوجة الثانية
1: أوكي.
0: بس ما ترضى بالزوجة الثالثة أوكي. رغم أن الزوجة الأولى ترضى بالزوجة الثالثة، وليش الزوجة الأولى ترضى بالزوجة الثالثة ترفض الأولى؟
1: أوكي تقريبا فهمت الفكرة.
0: تمام.
1: ليش قصده ليش الزوجة الثانية ترضى أنها تكون الثانية بس ما ترضى إنه يكون في ثالثة؟
0: أيوة أيوة.
1: والزوجة الأولى ترضى بالثالثة بس ما ترضى بالثانية.
0: أيوة أي تقريبا كذا.
1: أيوة فهمت الوضع. هو قصده إن المرأة ليش ترضى إن الوضع مثلا يكون إن في زوجة أخرى تيجي.
0: أي.
1: الحين الزوجة الأولى ترضى بالثالثة ليش؟ لأن هي جربت الألم.
0: أيه.
1: هي جربت الألم لما زوجها تزوج الثانية.
0: مهم.
1: فلما يتزوج الثالثة الموضوع ما يكون مؤلم بقدر أنه الزوجة الثانية. فهذيك الفترة كان الوضع وضع أكيد مؤلم.
0: أيضا وردة أقاطعش بخير، هو يقول لو كان عادل فيما بينهم،
1: هذا الموضوع ما له دخل في العدل. ليش
0: توضيحة.
1: ترضى أو ما ترضى ما له دخل في العدل.
0: أيه.
1: هو لا دخل بشعورها أنه هي ترضى بالثالثة لأنه تريد الثانية تحس بالشعور اللي حست فيه. فهي نوعا ما رغبة في أن هذه الثانية اللي دخلت علي حياتي تحس بالشعور اللي أنا حسيت فيه.
0: يعني الثانية الزوجة الثانية ما ترضى بالثالثة.
1: أيوة لأن هي ما جربت الشعور. لكن الأولى ترضى بالثالثة لأن هي أوريدي جربت الألم. أوكي. فهي الفكرة كلها فكرة الألم، أن المرأة الأولى جربت الألم لما تزوج الثانية، فما عندها مانع لو تزوج الثالثة لأن خلاص هي الألم الكبير حسته وعاشته. الثانية ترفض الثالثة لأنها ما عاشت هذا الألم وما تريد تعيشه. وزوجة ثانية تدخل الزواج وهي حاسة أنه هو مفضلني على زوجته الأولانية، ففي شعور داخلها، في رضا داخلي أنه هو نوعا ما فضلني أنا أو ضحى عشان أنا أكون معه. لكن لما يضحي أو يفضل واحدة ثانية علي هنا في ألم أيضا، فهي تكون ما مستعدة أنها تعيش هذا الألم.
0: يعني لازم نفهم حاجة يا معشر الرجال، فعليا الموضوع مشاعري ترى بحت 100%. جميل تمام. نروح حاليا قبل لا انتقل لهذه النقطة وردة، خبريني عن أكثر المشاكل اللي تردش في العيادة تحديدا. هل صنف رجال أم النساء، وإيش أغلب المشاكل المواضيع اللي تتم مناقشتها معاش؟
1: هو شوفي المشاكل اللي تيجي أحيانا تكون من الطرفين. يعني مثلا في مشاكل يكون السبب يعود فيها للمرأة، وفي مشاكل السبب يعود فيها للرجل. لكن دائما وأغلب الأوقات الطرف اللي يسعى للحل هو هي تكون المرأة، حتى لو أحيانا يكون السبب بسبب الرجل. يعني مثلا يكون في خيانة زوجية من طرف الرجل، لكن المرأة اللي هي اللي تجي وتبادر عشان يصلحوا العلاقة. فمواضيع الخيانة الزوجية جدا موجودة. مواضيع مثل الإنفاق.
0: أيه.
1: والأثر النفسي المترتب على موضوع الإنفاق، إن هي المرأة تقول أنا ما أحس بتوازن، أنا ما أحس إن أنا زوجي ساندني بسبب موضوع الإنفاق. موضوع مثلا تدخل الأهل والحدود،
0: نقطة جدا مهمة هذه.
1: موضوع مثلا التغيير، إن المرأة دخلت الزواج بمثلا أسلوب حياة معين، أو الزوج دخل الزواج بأسلوب حياة معين وبعدين قرر يتغير. فالطرف الآخر تكون عنده صعوبة في تقبل التغيير. فأغلب المشاكل تكون متمحورة حول هذا الأمور.
0: جميل. خليني يعني أرجع لنقطة جدا مهمة اللي هو الحدود العائلية. اليوم كيف كل طرف لازم يحط أو يبلغ الطرف الآخر إن ترى في حدود بين عائلتك وعائلتي لازم تكون كذا، أو بيني وبين عائلتك، أو بينه وبين عائلة المرأة كذلك. نبي نستوضح هذا الموضوع.
1: الموضوع كله يعتمد على الوعي بالذات. يعني أنا أكون عارفة نفسي إيش نوع العلاقات اللي تناسبني.
0: طبعا.
1: هل أنا شخص أحب أن علاقاتي الاجتماعية تكون محدودة؟ أحب أن أنا أحط مسافة بيني وبين الشخص اللي قدامي؟ أحب أن مثلا والله أموري الخاصة تكون لي وحدي، وما أتقبل أن شخص ثاني يعطيني رأيه فيها. فإذا أنا شخص أحط حدود واضحة من البداية. وإذا أنا شخص اجتماعي فإذا الحدود راح تكون أقل أو تكون أبعد. فمهم أن الشخص يكون واعي بذاته، يكون عارف إيش اللي يفضله وإيش اللي ما يفضله، وعلى أساس هذا الوعي هو راح يتصرف. لكن والله أنا إنسانة أبدا ما أحب التدخل، وأبدا ما أحب أن أحد يعطي رأيه في أي تفاصيل تخصني، لكن أصير أحتك بزيادة مع الناس وأصير مبادرة جدا واجتماعية جدا وأتكلم وأخذ وأعطي. فإذا طبيعي مع هذا الأخذ والعطاء ممكن راح تصير بعض التجاوزات. فإذا على حسب الشيء اللي أنا أريده أتصرف بناء عليه.
0: ممتاز. نحن أيضا تكلمنا هذا في هذا الموضوع ورتا في برنامج العيد. أيه. اللي هو مسألة وضع الحدود وأيضا تدخل مثلا العوائل، مثلا عائلة الزوج تتدخل في أمور الزوجية أو في أمور الزوج، إنه متى تيبون عيال؟ ليش الحين بعدش ما حملتي؟ ليش أول تالي؟ فهني في بعض النساء قادرات على الرد، وبينما البعض الآخر يعني إنه مخافة من إنها تجرح مثلاً والدة الزوج، أو إنه تحس إنها هي بمثابة الأم. فكيف من ممكن هاليوم تصنع أو تضع هذه الحدود؟
1: مهم إن الحدود تنعكس من خلال طريقة التعامل، من خلال لغة الجسد، من خلال الأخذ والعطاء في هذه العلاقة، من خلال الوقت اللي أنا أقضي مع الطرف الآخر. كل هذه الأمور تشكل طريقة تعامل الطرف الآخر معي. فالموضوع يقع على عاتق الطرفين. يعني الحدود في علاقتي مثلاً مع شي حوراء ما بس يقع على عاتق حوراء إن حوراء تحترم حدود وردة، لا، يقع على عاتق وردة إن توضح لحوراء حدودها أيضاً.
0: ممتاز.
1: إن أنا إيش الشيء اللي يناسبني والشيء اللي ما يناسبني. وأحياناً كثير من هذا الحدود يكون من خلال لغة الجسد، من خلال أشياء ما نتكلم عنها، لكن تكون أشياء محسوسة. مثل ما ذكرت لغة الجسد، مثلاً الوقت اللي أنا أقضيه مع الطرف الآخر. كل هذه الأمور تضع إطار لحدود العلاقة. فمهم أن من خلال هذه الأمور أنا أحط إطار لهذه الحدود. وأيضا ذكرنا سابقا أن في بعض الأمور فيها التنازل ممكن يكون اختيار. نحن ما نفرض أبدا على المرأة أن هي تتنازل وأن هي تتحمل الأذى أو تتحمل التدخل، ولكن دائما لو في مجال وقادرة أنت أن أنت تتنازلي وتتجاوزي، دائما ننصح بهذا الشيء، لأن نريد نحن نحافظ على العلاقة، ونريد أن نحن نصلح الوضع قدر الإمكان. نحن نسعى للعلاقة الصحية. فالتنازل شيء لو كان الإنسان قادر عليه هو شيء ممتاز أنه يقدمه، ولكن التنازل أيضا له حدود. فأنا أتنازل مرة مرتين، بعدها ما المفترض أن أنا أستمر بالتنازل.
0: طيب هل من الممكن يعني أن مثلا المرأة أو الزوجة توضح للزوج أنه لو سمحت تكلم أهلك أنه ما يفتحوا لهذا الموضوع، وهو بدوره يعني أنه يناقش أهلنا لا تنفتح هذا المواضيع مع زوجتي؟
1: هذه الأمور كلها تصير بالتفاهم بين الطرفين. في رجل راح يقبل، وممكن راح يتناقش مع أهله بطريقة لطيفة، بطريقة هو عارف أنها الطريقة المناسبة مع أهله. وممكن في مرأة تقول أنا أفضل أن أنا اللي أوصل الكلام. فكله يعتمد على طبائع الشخصين وعلى التفاهم بينهم وعلى الطريقة المناسبة لشخصياتهم. دائما في العلاقات الإنسانية ما في شيء صح وخطأ وإطار واحد يناسب الجميع.
0: ممتاز.
1: في طرق مختلفة وطرق متعددة وأساليب لا حصر لها. يعتمد دائما على الأسلوب اللي يناسبني، اللي يناسب شخصيتي، اللي أنا أختار أن أنا ألجأ له.
0: ممتاز. مستمعينا نطلع فاصل وأكيد راجعين نكمل وياكم. بعد أرجع أذكركم تقدرون تتواصلون معنا على 935-1027 في حال عندكم أي سؤال، أي استفسار أو أي مداخلة.
2: العصب المبهم والرومان كان أول من سموه فيجس، يعني المتجول، لأنه يمتد من الدماغ إلى القلب، الرئتين، المعدة، الكبد، الأمعاء وحتى الحلق. وظيفته تهدئة الجسم بعد التوتر، يبطئ النبض، ينظم التنفس ويعيد الهضم لوضع الطبيعي. لكن لما يصير نشاطه منخفض، الجسم يعلق في حالة إنذار دائم حتى بدون وجود خطر حقيقي، والنتيجة أعراض جسدية مزمنة، قلق، توتر، واضطرابات هضم، ونوبات عصبية متكررة. وهذا يفسر ظهور أعراض مزمنة بدون سبب عضوي واضح.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
5: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
6: BBC أخبار الشرق الأوسط.
7: الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين. والبحرين تعلن اعتراضها عددا من الهجمات الجوية الإيرانية. وفي الوقت نفسه الجيش الأردني يعلن إسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. والجيش الكويتي يعلن أن دفاعاته الجوية تتصدى لأهداف جوية معادية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم إيران بالتأخير في التفاوض على اتفاق سلام، وذلك بعد يوم من تلميحه إلى قرب التوصل إلى اتفاق. القوات الأمريكية تنفذ عمليات استهدفت مواقع في جنوب إيران وفق ما أفادت به وكالة مهر وفارس الإيرانيتان. مواطن إيراني:
8: في النزاعات لا تحل الأمور بلطف، كلما انتهى هذا الأمر أسرع كان ذلك أفضل. آمل أن ينعم شعبنا وحكومتنا والعالم أجمع بالسلام والهدوء.
7: غارات مستمرة في الجنوب اللبناني، وفرق الدفاع المدني تفيد بمقتل 6 أشخاص في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية استهدفت بلدة في قضاء سور. ناسح من سور:
9: اضطرينا أنه نأخذ احتياطاتنا ونخلي حتى نحمي حالنا ونحمي عيالنا وأطفالنا.
7: الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارات بالإخلاء الفوري لسكان عدة بلدات في جنوب لبنان، مطالبا السكان بالتوجه إلى شمال نهر الزهراني.
6: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
7: حزب الله يعلن في بيانين منفصلين استهداف عناصره تجمعين لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي. هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن وقوع تبادل لإطلاق النار بين قارب يضم 6 مسلحين وفريق أمن سفينة شحن جنوب غربي بلحاف في اليمن، وذلك دون تسجيل مزيد من التفاصيل. نهاية الأخبار، أعدتها أي حسام، وهذه تحياتي أميرة دكروري.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
5: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم. انا ادري يعني انتم الحين طالعين من دواماتكم عالقين بالزحمه، بس ارجع واقول لكم ان هذه من افضل الاشياء بالنسبه لي، تعلقون في الزحمه علشان يعني تسمعون معانا يعني البرنامج، وان شاء الله تكونوا مستمتعين بحوار موضوع اليوم. ورده، من اكثر الاشياء يلي سمعناها قبل لا ادخل على وتعرفي وبعدها دخلي لي على مساله الانفصال والخلافات وليش اليوم نسب الطلاق صارت جدا مرتفعه. زوجوه يعقل
1: للأسف الكثير يعتبر الزواج كأنه مصحة نفسية وأخلاقية وحل لجميع المشاكل، بينما الزواج راح يضاعف أي مشكلة موجودة قبل الزواج. فزوجوه يعقل هي جريمة في حق الإنسان أو الطرف الآخر اللي راح يتزوجه هذا الشخص، وإن أي إنسان يحتاج علاج نفسي، يحتاج علاج عقلي، يحتاج علاج أخلاقي، أو يحتاج تربية من الأول، المفروض إنه يأخذ هذا الشيء قبل الزواج، لأن الزواج هي مسؤولية نفسية واجتماعية ويعني بناء بيت وأسرة. فأبدا ما يصير الإنسان يدخل الزواج وكأنه مصحة أو كأنه تأهيل أو إعادة تأهيل. أي حد عنده أي مشكلة سواء كانت رجل أو يعني كانت امرأة أو رجل، الموضوع ما يقتصر فقط على الرجال أنه والله زوجه يعقل، لأن هذا الموضوع شائع في أوساط النساء أيضا، أنه والله زوجوها بتصير أمورها تمام. فما يصير أي طرف يدخل الزواج بنية أنه هذا الزواج يكون تأهيل أو علاج من أي مشكلة يعاني فيها يعني قبل.
0: هل يعني هل هذا أيضا أحد الأسباب يلي يعني مسبب أيضا لارتفاع نسب الطلاق اليوم وردة، وإيش الأسباب الأخرى؟
1: للأسف أيوة، يعني عدم الوعي بالزواج ومسؤوليات الزواج والأشياء اللي مطلوبة من الشخص لما يكون في علاقة زوجية، هي واحدة من الأسباب الرئيسية اللي تؤدي للطلاق. يعني أسباب الطلاق كثيرة، منها مثلا أن الطرفين ما قادرين أن يتحملوا المسؤوليات، مثلا ما قادرين على المشاركة، ما قادرين على تلبية الاحتياجات العاطفية، عدم التنظيم العاطفي، الخلافات، تدخل الأهل ممكن يكون واحدة من الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى الطلاق أيضا في بعض الحالات، الخيانة الزوجية أيضا، البعد المكاني، لو كان الرجل في مكان آخر والمرأة في مكان هذا راح يسبب فجوة، مع الوقت ممكن هذه الفجوة تتضاعف وراح ممكن تؤدي للانفصال. في أسباب كثيرة للانفصال.
0: جميل. ما يعني أنت وضحي لنا ما إذا كان يعني هذا السبب أيضا يعني موجود في الطلاق. البعض يقول إن أحد أسباب الطلاق هو عمل المرأة، ما مدى صحة هذا الكلام؟
1: عمل المرأة هو أبدا ما سبب للطلاق، ولكنه شيء ممكن يخلي المرأة ما تتحمل وضع مؤذي هي ما قادرة تتحمله. يعني سابقا كانوا كثير نساء يتحملوا الألم والأذى لأنهم غير مستقلات ماديا. اليوم المرأة لما تكون مستقلة ماديا تطرح تساؤل على نفسها، أنا ليش أتحمل وأنا ما محتاجة أن أنا أتحمل، أو أنا اقتصاديا أو ماديا مستقلة. فالعمل المرأة هو ما سبب في الطلاق، ولكنه عامل يخلي المرأة تتخذ قرار الطلاق في حال أنه في أذى جالس يقع عليها، لكنه هو ليس سبب للطلاق.
0: لا ممتاز، يعني هذه نقطة جدا لازم نوضحها، أنه يعني إذا جينا مثلا أيضا يعني ورد أنا بقول قصة حاليا اللي هو مثلا هي مرأة غير عاملة وتزوجت وخلفت أطفال، بعدها يعني تعرضت يعني لأذى جدا جدا كبير، سواء كان أذى جسدي أذى عاطفي من قبل زوجها. هي هني ما قدرت تأخذ يعني خطوة الطلاق بحكم أن عندها مسؤولية أطفالها اللي من بيرجع في الأول والأخير، فهي هني تحس بالضعف، تحس بالوهن أن أنا اليوم يعني أمل الوحيد بعد الأمل بالله هو اللي يصرف، هو اللي كذا. فأيضا اليوم لا ننسى ضغط المجتمع كذلك وردة من جهة أخرى، أن عيالش من بيربيهم، عيالش كذا.
1: حتى سابقا كان الموضوع أو موضوع استمرار الزواج كان موضوع استمرار الزواج قائم على التحمل، أن المرأة تتحمل أو الرجل يتحمل أي طبع أو أي مشكلة زوجية. لكن اليوم الزواج ما قائم على التحمل، قائم على الرضا، هل أنا سعيد في هذا الزواج ولا لا. سابقا كان الشخص ما يسأل نفسه هل أنا سعيد ولا لا، ممكن كان يقول أنا قادر أتحمل وقادر أتعايش والأمور جالسة تعدي. لكن اليوم احتياجاتنا اختلفت. قبل كانت المرأة مثلا تدخل الزواج هي تحتاج دعم اقتصادي وتحتاج معيل، تريد تكون أسرة وأبناء، وكان نفس الشيء الرجل يدخل الزواج بهذه النوايا. لكن اليوم نوايانا اختلفت، نحن ندخل الزواج ما بس بنية مثلا الدعم الاقتصادي، لأن اليوم المرأة أيضا عاملة، فالمرأة اليوم تدخل الزواج هي تريد توفر عاطفي، تريد أمان، تريد حماية، تريد سند، وهذا هذا أيضا عند الرجل يريد مشاركة، نمو مع بعض. فمتطلباتنا أصلا من الزواج زادت واختلفت عن قبل. قبل كانت المتطلبات أبسط وأقل، فاليوم الطرفين يسألوا نفسهم، يطرحوا هذا التساؤل، أنا ما سعيد في هذه العلاقة، أو هل أنا سعيد، هل أنا مجبور أتحمل الأذى هذا أو لا. فهذا اللي يخليهم يفكروا في قرار الانفصال. سابقا كان يقول أنا أقدر أتحمل إذا بستمر، لكن اليوم يطرحوا تساؤل هل أنا مجبور أتحمل أم لا. هو التساؤل شخصي يعني للطرف اللي جالس يفكر في الطلاق.
0: أنا أحس حتى اليوم اختلف يعني مفهوم تقبل الخيانات اللي تصير في الزواجات وردة. إن سابقا المرأة كانت مثلا إذا تعرضت لخيانات ومتكررة من قبل زوجها تصبر، يقول دائما المجتمع يقول لها صبري عليه صبري عليه، مرد إنه يرجع، مرد يعتدل. بس اليوم المرأة صارت تقول إن أنا مو مستعدة مثلا أتحمل خياناتك. أوكي مرة فلتت، المرة الثانية تمام، بس إذا تكرر الموضوع أنا امرأة أقدر أني أستند على نفسي، فما يعني باستطاعتي أني أنا أتقبل خياناتك المتكررة والمستمرة.
1: وهذا شيء طبيعي جدا لأي طرف، أنه الخيانة ممكن الشخص يسامح فيها لو هو قادر أنه يسامح مرة، لو يقدر يسامح مرة ثانية. كله يعتمد على التفاهم بين الطرفين، يعتمد على رغبة الطرفين في الاستمرار وفي الإصلاح لهذه العلاقة. لكن هل الأفضل أن الإنسان يسامح ولا الإنسان ما يسامح؟ هذا قرار شخصي جدا. دائما لما تجيني مراجعة تسألني هل أسامحه ولا ما أسامحه، أنا أسألها أنتي وش حابة، أنتي وش تريدي، أنتي قادرة تسامحي ولا ما قادرة تسامحي. لو الموقف تعرضت لصديقة أو أخت، وش بتنصحيها؟ إيش الحدود والعلامات أو الخطوط الحمراء اللي عندش أنتي اللي ما تريدي زوجك يتجاوزها؟ هل الخيانة من ضمنها ولا لا؟ إنزين، هل راح تتعافي بعد هذه الخيانة ولا ما راح تتعافي بعد هذه الخيانة؟ يعني أنا ما يصير أكمل وأسامح الرجل وأستمر في الزواج وأنا ما أتعافى من الألم اللي مريت فيه. فضروري التعافي من الألم، ضروري أن الطرف الآخر يتحمل هذه المسؤولية، يوضح أو يبين ندمه ويكون صادق في موضوع أنه ما راح يتكرر هذا الموضوع.
0: أو حتى تعرفي بعما بعد الخيانة تظل مثلا المرأة في شكوك مستمرة.
1: صحيح.
0: يعني تهتز. بالضبط.
1: يعني
0: بالضبط.
1: بعد الخيانة الزوجية الثقة تنهار تماما عند الطرف اللي تعرض للخيانة. إنزين، فالطرف اللي قام بفعل الخيانة يقع على عاتقه بناء الثقة للطرف الآخر. وبما أن الطرفين مثلا قرروا أن يستمروا وقرروا أن يعطوا زواجهم فرصة، فإذا الطرف اللي قام بالفعل ضروري أنه يتحمل شكوك هذا المرأة وشكوك هذا الطرف الآخر، يتحمل عدم الثقة اللي صار، يتحمل انكسار الأمان، ويسأل الطرف الآخر إيش الأشياء المطلوبة مني لإعادة بناء الثقة والأمان.
0: يعني من الممكن أن نعطي فرصة أخرى
1: لو الشخص قادر، لو الشخص قادر أنه يعطي فرصة ممكن. القرار نرجع ونقول قرار شخصي جدا، ما في حد يعيش ألم هذا الإنسان، فهذا الشخص بنفسه لازم يقرر إذا أنا قادر أعطي فرصة ولا لا. ولكن في ناس كثير تقدر، وفي ناس وفي زواجات تنجح حتى ويعني تكمل بطريقة صحية بعد الموضوع. هذا ما معناته أن نحن ننصح أن سامحوا أو لا تسامحوا، لكن نقول أن قيموا الموضوع، اشتغلوا على الموضوع، شوفوا أنتوا الشيء الأنسب لكم.
0: تمام. هنا أنا يعني راح أطرح تساؤلين. التساؤل الأول أو السؤال الأول، أثناء الخيانة لمن الطرف اللي وقعت الخيانة عليه لمن لازم يلجأ؟ هل لازم يلجأ لمثلا صديق أو أم أو أب أو أخ أو أخ أو أخت؟ لأن البعض يقول إنه مثلاً إذا مثلاً المرأة تعرضت للخيانة وراحت لصديقتها لربما تنصح إنه نفصل عنها، أنت تستاهلي أحسن. أو لربما إذا مثلاً راحت للأهل أكيد طبعاً راح يعني يوقفون في صف بنتهم. فمن هو أفضل؟ وأيوة صح، بعد نقطة مهمة، إذا مثلاً رجعت لأهلها هنا راح تكون في نظرة أيضاً من قبل صحيح. الأهل لزوج البنت ولربما تستمر مدى طويل.
1: صحيح هذه النظرة. فدائما ننصح الشخص اللي تعرض للخيانة إنه في البداية أصبر. أصبر، فكر في الموضوع مع نفسك. صحيح الدعم مهم ونحن نحتاج دعم في مثل هذه الأمور.
0: طبعاً.
1: والشخص لما يمر بأزمة نفسية وأزمة في علاقاته هو يحتاج دعم ويحتاج محيط داعم. لكن في البداية نحن نصبر، ناخذ لحظة صمت، نفكر مع نفسنا إيش الشيء الأنسب، هل أتكلم ولا ما أتكلم، تبعات الكلام والمشاركة من عدمه. دائما الأفضل أن الشخص يلجأ لطرف محايد مثل المختص أو مستشار أسري، لأن في مثل هذه الحالات سواء المرأة هذه قررت العودة ولا ما قررت العودة، اشتغلت على علاقتها ولا ما اشتغلت على علاقتها، الموضوع من الأطراف الثانية كلها الموضوع هادي وأموره طيبة وما في طرف أخذ علم بالموضوع. موضوع النظرة، لو المرأة هذه مثلا راحت وبلغت أهلها والأهل أخذوا موقف وتغيرت النظرة تجاه هذا الشخص، وبعدين هي قررت أنها تسامحه، وهذا هذه حريتها الشخصية، لكن الحين هذه النظرة صعبة جدا
0: تتغير
1: النظرة، يسقط الاحترام، فتصير النظرة هذه اللي هي فيها استصغار، فيها عدم احترام، تصير صعبة جدا أن الشخص يرجع يبنيها. فدائما ننصح بالتأني، وأن الواحد ما يشارك على طول، أو إذا يشارك يختار لمن يلجأ. دائما اختاروا لمن تلجأ، ويلجأوا للأشخاص المناسبين. وهنا نتطرق لموضوع مهم جدا حوراء، اللي هو موضوع التشجيع على الانفصال أو التشجيع على البقاء في الزواج. هذا الموضوع جدا جدا جدا حساس. دائما أقول لأي طرف أنا أعرفه، لا تشجعوا حد يتطلق ولا تشجعوا حد يبقى في الزواج. الموضوع جدا شخصي، خلوا الإنسان أو هذا الشخص ياخذ قراره بنفسه. كونوا داعمين، قولوا لنا نحن معاك، إيش تحتاج منا، إيش الشيء اللي أنا لو قدمته بيساعدك في هذا الموضوع. لكن لا تقولوا للطلق لا تطلق، اخلعي، طلق يعني طلقي منه، اشتري له، او لا ابقي عشان نفسك وعشان عيالك وغيره وغيره وغيره، لان الشخص اللي عايش الالم هو ما انتم. فضروري جدا جدا جدا لا تبدوا رايكم في زواج غيركم، لان انتم ما عايشين هذه الحياه.
0: ممتاز.
1: مهم جدا حتى لو الشخص طرب، لازم يكون عندي فلتر في اشياء تنقال وفي اشياء ما تنقال، لان انا ممكن كلامي يغير نظرة هذا الشخص. بعيدا حتى عن موضوع الخيانة، يعني ممكن تكون في امرأة سعيدة بالعطاء اللي جالس يعطي زوجها، بالعطاء المادي أو بالهدية البسيطة، ممكن رأي صديقتها أنه بس هذا اللي جاب لي شيء، هذا التعليق البسيط ممكن يكسر قلبها ويخليها تقلل من عطاء هذا الزوج. فمهم جدا أن احنا ما نبدي رأينا في زواج غيرنا. هذه نقطة جدا جدا مهمة وجوهرية.
0: ونحس اليوم مسألة التكتم يعني على الأمور اللي تصير في داخل العلاقة وفي داخل الزواج، إيش عطاني، إيش هداني، وين وداني، يعني تعرفي مسألة اخضع حواجكم في الكتمان لاستمرار
1: يعني
0: العلاقات.
1: مهم أن لو في مشاركة تكون مشاركة مع المقربين جدا، مع الناس اللي أنا أعرف نواياهم تجاهي، اللي أنا أعرف فرحتهم من فرحتي، فهنا ممكن تكون المشاركة آمنة
0: فعليا. إذن فاصل سريع مستمعينا، وأكيد نرجع معكم.

العمل. يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.

0: على 104.8
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
2: صيفكم مع هلا،
3: مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم
2: مع هلا.
4: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، وحياكم الله وبياكم، رجعنا لكم وايضا مكملين معاكم في ساعتنا الثانية. تمام، يعني المواضيع جدا رائعة وجميلة، ولربما يعني مش مواضيع جديدة، ولكن من الجيد ان نرجع يعني نناقشها بين فترة وفترة بهدف ازاد يعني زيادة الوعي. تمام، يعني وردة، مفهوم الخيانة اليوم، يعني أبيش توضحي لي أول شيء مفهوم الخيانة بشكل أوضح، وأيضا هل تعتمد اليوم 100% مفهوم الخيانة على التقصير ما بين أحد الطرفين؟
5: شوفي، الخيانة يعني هي مفهوم شخصي جدا ومفهوم مختلف لدى الأشخاص. فمعنى الخيانة عند حوراء مختلف عن معنى الخيانة عند وردة، مختلف عن معنى الخيانة عند شخص آخر. فدائما لما تجيني مراجعة أو يجيني مراجع تسألني مثلا هذه البنت هل الفعل هذا خيانة ولا ما خيانة، أنا أسألهم إيش مفهوم الخيانة عندكم. لأن في ناس بالنسبة لهم الخيانة هي حديث عاطفي بين الشريك وطرف آخر. في ناس تعتبر الخيانة زواج، مثلا الزوج يتزوج زواج ثاني، وفي ناس تعتبر الخيانة خيانة جسدية، في ناس تعتبرها خيانة عاطفية، في ناس تعتبر الخيانة هي تجاوز حدود بينه وبين مثلا زميلته في العمل. فالموضوع جدا جدا شخصي، مفهوم الخيانة مفهوم جدا شخصي. فأنا أسأل الشخص ويش مفهوم الخيانة بالنسبة لك أنت، إيش تعريفك الشخصي للخيانة. بعد ما نحدد تعريفك الشخصي للخيانة، نقارن الفعل هذا اللي صار بهذا التعريف، فنقدر بعدها نقيم إذا هذه خيانة زوجية ولا ليست خيانة زوجية، لأن ما في مفهوم واحد للخيانة.
4: يعني مفاهيم تتعدد. أي أوكي، واضح. تمام، نروح الحين لجانبين، الجانب متعلق بالرجل والجانب متعلق بالمرأة. متى يخون الرجل ومتى تخون المرأة؟
5: شوفين، أول نقطة وأهم نقطة نذكرها أن الخيانة ما متعلقة بالطرف الآخر. يعني الطرف اللي يخون هو الطرف اللي عنده المشكلة. لأن اللي يصير دائما أن لما شخص يتعرض للخيانة، أول تساؤل يتساءله أنا في وش قصرت، وش المشكلة اللي فيني، إيش العيب اللي فيني اللي خلى هذا الطرف يخوني. فمهم جدا أن نحن نوضح أن الخيانة شيء شخصي، شيء يدل على مشاكل يعيشها هذا الإنسان مع نفسه. في الغالب الرجل يخون لأن ممكن في مفاهيم

0: خلص مو يعني مرحلة البدايات تبدأ المرحلة اللي تقل فيها هذه الهرمونات يلجأ لعلاقة أخرى، فهي لخبطة وإدمان على هذه الحالة. أيضا رغبة أو قلة ثقة بالنفس، فرغبة لإثبات إن أنا مرغوب إنسين، فهذه قد تكون بعض أسباب الخيانة، وأكيد الأسباب لا حصر لها.
1: هذا بالنسبة للرجل. للمرأة
0: صحيح. للمرأة أيضا ممكن تنطبق نفس الأسباب. وأيضا مثلا عدم تلبية الاحتياجات العاطفية، الفراغ النفسي، أن أنا أحس أن أنا غير مسموعة، غير مسنودة، أن والله في إهمال أنا جالسة أتعرض له، وغيره وغيره وغيره، فاحتياجات نفسية غير ملبة وما تم التواصل وتوصيلها للطرف الآخر، أو تم توصيلها بدون جدوى.
1: طيب هل هذول يعني أسباب كافية لأن الشخص يخون الطرف الآخر؟
0: أكيد ما في سبب كافي للخيانة، ولا في أي مبرر ممكن نغفر من خلاله فعل الخيانة، ولكن نحن نتناقش فقط في أسباب أثبتتها الدراسات، وفي دراسات يعني عددت لنا بعض هذه الأسباب، ولكنها نعيد ونكرر ليست مبرر أبدا، ولا نغفر نقص الاحتياجات العاطفية بأن الشخص يلجأ للخيانة أكيد.
1: تمام. هل هناك يعني أمور مثلا يسويها الرجل تقدر من خلالها المرأة تكتشف أنه مثلا في تغيير في شخص، مثلا لو لاحظت المرأة صحيح. في تغيير في شخصيتها، في كلامها، في ضحكتها، في قعدتها، كيف لازم تتصرف إذا بدأت تلاحظ هذه الأمور؟
0: دائما نقول إن المرأة عندها الحاسة السادسة، وإن هي تحس لما الرجل يكون متغير، وفعلا في تغييرات مثلا زيادة الاهتمام بالمظهر أحيانا على غير المعتاد. ما كل شخص يهتم بمظهره معناته
1: طبعا
0: معناته يخون لا أبدا، ولكن هو في مستوى معين من الاهتمام بالمظهر زاد عليه بشكل ملحوظ جدا. إنسان مثلا كثرة الأوقات اللي يقضي فيها هذا الشخص وقته مع نفسه، إنسان الغياب عن الاحتياجات، يعني غيابه عن المنزل، غيابه عن توفير احتياجات المنزل، في علامات كثيرة، تغيره على أو تغيره في تعامله مع زوجته، هذه كلها علامات، وأحيانا ولا علامة من هذه العلامات تكون موجودة، لكن المرأة تظل تحس أن في مشكلة.
1: أي. حتى أحيانا يعني زيارة وقت على التليفون على غير المعتاد. أيوة
0: ممكن.
1: طيب هل ممكن أن اليوم يعني التليفون أو تغيير كلمة السر تكون سبب كافي للشك من قبل الطرفين للشخص الآخر يخون؟
0: لا أبدا، هي ما سبب كافي للشك. ودائما نقول لو في أي تساؤل عند أي طرف من الأطراف اطرحوا التساؤل وتواصلوا. السر كله يكمن في التواصل الفعال. واحدة أصلا من مشاكل الزواج والأسباب اللي تؤدي إلى الطلاق هي ضعف التواصل. فمهم جدا أنا لو عندي أي تساؤل، لو عندي أي شيء أنا أحتاج أستوضحه من الطرف الآخر، إن أنا أطرحه بكل بساطة وإن أنا أسأل الطرف الآخر.
1: ممتاز. هذه يعني على مستوى هذا، يعني على مستوى هذا خلينا نقول اليوم التساؤلات. أيضا من ضمن الأشياء أيضا وردة اللي يعني شفناها موجودة كذا ويعني انشاعت بشكل وايد كبير، ولا قبل لا أدخل على هذا السؤال أرجع شوي لمسألة الخصوصية بين الزوجين، مسألة الهواتف. هل إذا أنا مثلا شريك الحياة عطى شريك حياته مثلا التليفون، وإنها مثلا تروح وتدخل أي موقع أي شيء، المحادثات الواتساب، هل هذا معناته إن نحن يعني منسجمين مع بعض وإن ما في بيننا خصوصية؟ وأيضا حل على صعيد أيضا الطرف الآخر، يعني إنه فهمت كيف إنه أنا أعطي تليفوني هو يعطيني تليفوني، فهذا معناته أن
0: هذا ما معيار. يعني مشاركة أرقام الهواتف السرية هي ليست معيار لتقييم جودة العلاقة، ولا لتقييم إذا الأمور طيبة ولا لا، ولكن نقدر نقول هي تقيم أحيانا نوعا ما الأمان والثقة بين الزوجين، إن أنا واثقة إن هذا الطرف يمسك تليفوني وما عندي مشكلة، أو إن هو واثق يعني الثقة بين الطرفين. ولكن نعيد ونكرر ليست مبرر للتفتيش، ليست مبرر لاختراق الخصوصية. يعني أيا كان مثلا السبب اللي يخلي الشخص يفتح تليفون الشخص الآخر، ما مبرر أنه يروح مثلا يفتح محادثاته مع أهله.
1: طبعا.
0: فمعرفة الأرقام السرية هو شيء طبيعي بين الأزواج، لأنه في حالات طارئة تخطر أو تصير في الحياة أحتاج من خلالها أستخدم تليفون الطرف الآخر، ولكن هي ليست مبرر للتفتيش، ولا هدفها أصلا التفتيش. هدفها فقط إن حالات الطوارئ تخليني أقدر أتصرف في حالات الطوارئ. الأمان، الثقة، لو صارت مشكلة يعني اضطريت من خلالها أستخدم تليفون الطرف الآخر يكون الموضوع متاح، فهو فقط لزيادة الأمان للحالات الطارئة وليس للتفتيش ولاختراق الخصوص.

0: طيب هل هناك يعني حالات خيانة كشفت من خلال يعني استخدام
1: أحد الأطراف؟ يا كثرها.
0: وهو محسن إنه تمام، ترى الوضع تمام.
1: صحيح صحيح صحيح. يعني في أزواج عندهم تليفون آخر خاص بالأمور اللي الزوجة ما ترضيها، يكون عنده تليفون ثاني. إنزين، ويكون مثلا هذا التليفون في السيارة أو في مثلا عند ربعه أو يكون في مكان ثاني. فالموضوع ما مقياس، عشان كذا نرد ونقول الموضوع ما مقياس.
0: حلو.
1: لأن الشخص اللي بيخون بيدور الطريقة اللي تخليه يخون.
0: جميل جميل واضح. أروح على يعني السؤال اللي بعده، اللي هو يعني ظاهرة مجتمعية انتشرت بشكل جدا كبير، ويعني تعرفي حازت على يعني استغراب كثير من الأشخاص، اللي هو حفلات الطلاق. يعني البعض يقول لي على إيش تحتفل؟ يعني على
1: صحيح
0: إيش؟
1: في للأسف كثير من البنات يسووا حفلات للطلاق. ونفهم أنه هي ممكن تكون هذا البنت تحررت من علاقة مؤذية، من علاقة كانت عالقة فيها لسنوات. ولكن فكرة أن نحن نحول الطلاق من شيء هو انفصال شخصين كانوا عايشين حياة مع بعض، انفصال شخصين كانت بينهم عشرة ويمكن أطفال، من شيء مؤلم إلى حفلة، وكأن ننكر ألمنا بأن هذا الموضوع يعني ما يعورني.
0: وكأن الألم ما موجود.
1: فالطلاق مهما أنكرنا وقلنا أن لا والله وحفلة ومناسبة سعيدة، يبقى الطلاق في ألم، تبقى تجربة فقد وخسارة، وتبقى يعني قصة خذلان، أن أنا كنت داخل هذا الزواج بتوقعات أن نحن رح نستمر مدى العمر مع بعض، ولكن صار في خذلان لهذه التوقعات أو خيبة أمل. فمهما كان الزواج مؤذي، أنا أشوف أن ظاهرة حفلات الطلاق هي ظاهرة سلبية جدا. لأن حتى تخلي الشخص اللي مثلا ما في هذه الحالة يحس أن هذه تجربة إيجابية وتجربة حلوة، وتوصل أفكار مغلوطة عن القصة، بينما هي فعلا هي قصة مؤلمة. يعني ما نشجع على عدم الانفصال، لكن نقول ان ظاهره حفلات الطلاق هي ظاهره سلبيه جدا، ما
0: طبعا
1: تنفع.
0: طبعا يعني دائما حتى ان يعني ابغض الحلال عند الله الطلاق، فهي لربما تكون امور غربيه صرنا نطبقها على مجتمعاتنا. صحيح. يعني لكن ان انا متاكده ان مهما كانت هذه العلاقه يعني مؤذيه وسامه للطرف الاخر، فالانفصال يعني يكسر في الشخص حاجه.
1: صحيح.
0: وعلى مساله كذلك اليوم التوقعات، كل طرف إيش التوقعات اللي لازم يدخلها في العلاقة، أو يعني حتى قبل لا يدخل العلاقة إيش لازم تكون توقعاته للطرف الآخر، وهل لازم تكون يعني التوقعات توب التوب أم أنه في حدود المعقول؟
1: التوقعات واحدة من الأسباب الرئيسية اللي ممكن تؤدي للطلاق. يعني أن الزوجة تكون عندها توقعات وهذه التوقعات ما تتحقق في الزوج، أو الزوج تكون عنده توقعات وهذه التوقعات ما تتحقق في الزوجة. فالتوقعات واحدة من الأشياء الرئيسية اللي مفروض يتناقشوا فيها الزوجين من البداية. إنزين، ومهم أن التوقعات تكون واقعية وتكون توقعات يعني مفهومة ومعقولة. ما معناته أن المرأة ما تطلب حقوقها أو الرجل ما يطلب حقوقه،
0: طبعًا.
1: ولكن هي تكون توقعات ضمن نطاق الشيء المتوفر والموجود والمناسب.
0: أعطيني مثال. أعطيني مثال وردة.
1: يعني ما يصير مثلا الزوج يتوقع أن زوجته تكون طول الوقت في أفضل حلة، طول الوقت يعني متأنقة ولابسة وجميلة يعني كل الأوقات، لأنها إنسانة طبيعية راح تتعب وتمر بضغوطات
0: طبعاً.
1: ويمكن تأثر على بشرتها وتأثر على جسمها وغيره.
0: ممتاز ممتاز.
1: ونفس الشيء ما مفروض الزوجة تتوقع أن أنا راح أدخل هذا الزواج والزوج هذا راح يكون سوبرمان اللي راح يعيشني الحياة الوردية. لا، أكيد هذا إنسان راح يمر بمطبات في حياته، راح يمر بلحظات يحتاج فيها دعم، فأنت تحتاج تكون موجودة في لحظات الأزمات هذه. فنحن مهم أن نحن ندخل بتوقعات، لكن التوقعات هذه نحط في بالنا أن في ظروف راح تأثر على هذه التوقعات، وممكن بعدها ترجع لطبيعتها. يعني ما معناته أن الشخص مفروض تكون توقعاته واقعية شوية، أنه راح خلاص يتوقع الأسوأ. لا أبدا، نحن نتوقع الشيء الأفضل دائما، نحن نتوقع الأفضل ونحط احتمالية أن هذا الأفضل ما راح يكون موجود في كل الأوقات، ما راح يكون متحقق بنسبة 100%، راح يكون متحقق مثلا 70-80% من الأوقات، و20-30% الإنسان تمر عليه ضغوطات وظروف راح تأثر عليه.
0: طبعا تمام. يعني هل من الممكن أيضا تكون سبب الخذلان في هذه التوقعات هي العوائل؟ يلي مثلا الأم مثلا تقول حق بنتها، البنت تطلب حاجة بعد ما تتزوجين، لما تتزوجين، والولد كذلك، يعني أنا أودي في حاجة لما تتزوج تكون عندك زوجتك.
1: صحيح.
0: فهل من الممكن أن تأثر؟
1: تأثر بشكل كبير هي فكرة المجتمع أن لما تتزوج تصرف وسوي اللي تريده ويصور الزواج وكأنه مصباح على الدين السحري وكأن الزواج راح يحقق لي كل أهدافي. للأسف هذا سبب تشويه كبير في مفهوم الزواج وتشويه كثير يعني كبير عند البعض أن دخلوا الزواج بمفهوم أن الزوج هذا راح يحقق لي كل شيء أنا أريده وأن كل اللي أنا ما كنت أقدر أسويه سابقا راح أصير أسويه. وزوج بعد يدخل الزواج أنه والله أنه راح تكون الحياة جدا وردية وراح تكون كلها عبارة عن حب
0: وتفاهم
1: يعني وكأنه لما تتزوج وكله سوي لما تتزوج وسافر وعيش كأنه الحياة لما تتزوج. حتى في بعضهم يقولوها عيش لما تتزوج وكأنه يحصر الحياة في الزواج فقط.
0: فأيضا هذه من المشاكل اللي يعني تمر على الأغلب.
1: نحب ننبه أنه الزواج من أحلى التجارب وأحلى القصص اللي ممكن يعيشها الإنسان في الحياة، لكن من الظلم أن نحن نختزل الحياة كلها وأن الواحد يكون مستمتع في حياته فقط في تجربة الزواج، لأن الحياة أبعد وأوسع وأكثر من كذا بكثير.
0: جميل، إذا مستمعينا نروح فاصل أخير وبعدها نرجع نكمل وياكم.
2: يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة

جسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح ليتربع في القلوب.

0: كثير يخلطوا بين الجلطة والنوبة والسكتة القلبية، لكنها ثلاث حالات مختلفة تماماً. الجلطة هي انسداد في الوعاء الدموي، ممكن تصير في القلب، الدماغ، الرئة أو الرجل. إذا صارت الجلطة في شرايين القلب هذه نسميها نوبة قلبية. أما السكتة القلبية فهي شيء ثاني تماماً، توقف مفاجئ لنبض القلب غالباً بسبب خلل كهربائي أو نوبة حادة. الجلطة ممكن تسبب نوبة، والنوبة ممكن تتحول إلى سكتة، لكن كل واحدة منهم حالة مختلفة فتشخيص مختلف.
1: مع هلا
2: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد. ويعني شوفوا ان يعني الحين تحت الهواء انا وردة طلعنا بمواضيع جباره
1: لحلقات قادمه
0: يبيلها حلقات اخرى ان شاء الله، بس اهم شيء يعني انتم يعني تكونوا مستمتعين. والله يعني كل هذه المواضيع تناقش لاجل اكيد الفائده. تكلمنا قبل شوي، يعني خلينا نقول ربما هذه اخر نقطه يمكن نتطرق لها الحين، هي من باب يعني التوصيات والفائدة أيضا. يعني وردة، بما أن نحن نسمع عن رخصة قيادة وليسن قيادة، هل من ممكن أيضا نسمع بليسن زواج مثلا؟
1: والله نتمنى أنه يكون في مثل ليسن أو مثل شهادة يعني يأخذها الشخص وتثبت أنه هو مؤهل أنه يكون أسرة وأنه يكون زوج ويكون أب، لأنه في كثير مفاهيم مغلوطة منتشرة، مثل زوجه يعقل، مثل لما تتزوج سوي اللي تريده، مثل والله حل مشاكلك يعني لما تتزوج، وإن الزواج وكأن الزواج مصحة أخلاقية نفسية صحية. ولكن التأهيل وإن نحن مثل ما نصرف على العرس ونصرف على التجهيزات، نصرف أيضا على التأهيل النفسي والاجتماعي للزواج، راح يخلق فرق كبير في المجتمع وراح يسوي فرق في نسب الطلاق أيضا في المجتمع اللي للأسف هي نسب في تزايد.
0: يعني تعرفي وردة، أنا ما فاهمة، يعني الحين نشوف ما شاء الله شباب عندهم وعي كبير في يعني في اختيار مثلا الشريك المناسب أول وتالي، كيف هذا يعني؟ وفي المقابل نشوف أيضا نسب الطلاق مرتفعة، كيف كذا؟
1: لأن الزواج مبني على المشاعر بينما الوعي شيء فكري. يعني هو فكريا عارف الشيء الصح، ولما تيجي تطلبي منه نصيحة يعطيش أفضل نصيحة، لكن في التطبيق معتمد بشكل كبير على شعوره وعلى احتياجاته النفسية وعلى توازن الداخلي. فإذا الشخص كان مثقف فكريا جدا لكن ما اشتغل على مشاعره وعلى نفسيته وعلى احتياجاته، راح يبقى الخلل موجود. فالوعي هو ليس وعي فكري فقط، هو وعي شعوري وتوازن نفسي وذكاء عاطفي. عشان كذا دائما لما احنا نطلب نصيحة تشوفي الأشخاص ينصحوا ويعطوا نصائح نصائح قوية جدا، وتفكري تقولي لو هذا طبق جزء من هذه النصائح على نفسه كانت حياته راح تنتقل إلى مستوى آخر. فنحن نقدر نعطي النصيحة ونقدر نحدد وش القرار الصح اللي مفروض يتم اتخاذه، لكن ما نقدر نتخذه لأن عندنا ضعف مشاعري، لأن عندنا مشاعر متراكمة، لأن عندنا احتياجات غير ملباة وغيره. فالموضوع شعوري وليس فقط فكري.
0: ممتاز، ولكن نرجع وننصح ان تثقف في جانب الزواج والعلاقات،
1: تثقف واشتغل على مشاعرك واشتغل على احتياجاتك النفسية وتحرر من تراكماتك ومن عقدك والأشياء اللي مريت فيها في حياتك.
0: جميل، وانا دايما اقول يعني اليوم ايضا الرجل لازم يعرف طبيعة تكوين المرأة، والمرأة كذلك لازم تعرف
1: طبيعة. فهذه وظيفة الموضوع اللي يصير اللي هو التأهيل للزواج. انزين، ومهم نذكر انصافا في حق الرجل ان ترى الرجل ايضا جالس يواجه تحديات مثل ما المرأة تواجه تحديات مجتمعية. الرجل جالس يتخبط بين مفهومين للرجولة ايضا. في المفهوم السابق اللي يقول لا انت الرجل وانت لك الكلمة الاولى والاخيرة وانت اللي تمشي البيت وكذا، وبين الوعي الجديد اللي يبين له ان انت عندك حقوق وواجبات، ومثل ما انت عندك حقوق وعليك واجبات الطرف الاخر أيضا عليه حقوق وواجبات، واختلاف هذه الحقوق والواجبات ما يعطي أفضلية لطرف ضد طرف آخر.
0: ممتاز.
1: فالصدام والتناقض اللي صاير بين المفاهيم بين الأجيال أيضا يخلق أيضا صراع عند الرجل. فحتى الرجل جالس يواجه تحديات،
0: يعني نحن اليوم ما واقفين في كفة يعني أو في كفة الرجل أو في كفة المرأة.
1: ونقطة مهمة جدا أحب أختم فيها حوراء، أنا دائما لما نتكلم نحن عن العلاقات للأسف الكثير يطرحها بطريقة كأنها تحدي بين طرفين أو تحدي بين جنسين، بينما هي شراكة وهي مؤسسة معتمدة على الطرفين، وهي حوارات أو كلام نقوله ما عشان نثبت أن في طرف أفضل من طرف أو طرف صاحب حق أكثر على طرف آخر، هي فقط عشان نوصل لحياة صحية أفضل. عشان نزيد الوعي، هي أبدا ليست حرب بين الجنسين ومن يتفوق على من.
0: ممتاز جدا، يعني نحن كذا نكون وصلنا للختام، فكانت حلقة جدا رائعة وردة، أشكر جزيل الشكر على اليوم وجودك معي، وإن شاء الله إن شاء الله نعد للحلقة اللي بعدها إن شاء الله بإذن الله.
1: شكرا واجد على
0: الله يعطيك العافية حبيبتي. إذن مستمعينا بكذا نكون وصلنا وياكم للختام، أتمنى يا رب تكونوا استمتعتون معنا في حلقة نهاية الأسبوع. نقولكم دروب السهالة والسلام عليكم، يا رب توصلون لوجهاتكم سالمين غانمين. كنت معكم أختكم حوراء بنت أحمد دبريكي، أشوفكم على خير الأسبوع المقبل بإذن الله، كونوا في أمان الله، مع السلامة.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: ضحكم ومواضيع
5: واحلى الاوقات تقضوها معنا.
6: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.
8: شكرا يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
6: باقي ساعة على برنامج

في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار فاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا. هلا اف ام. مزاجك بالعربي.

0: إسكيويو في برنامج هلا إسكيويو، نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى،
1: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
2: بس طالب الجامعة يفهمها.
0: أنا رحمة محمد
1: وأنا محمد الرواحي في برنامجكم الأسبوعي
0: هلا إسكيويو.
3: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها. كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا FM.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: على تبرعكم بالدم. يمكنكم التبرع مرة أخرى كل 3 أشهر. تبرعك بالدم أكثر من مرة في كل عام يساهم في إنقاذ الكثير من المرضى.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 8000100 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.
2: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
3: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.

0: خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

الكحولية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل وتقليل الأعراض.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-100 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: عروض الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
3: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. اتواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
4: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmaskat.om. تطبق الشروط والأحكام.
5: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ

0: أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروج لك.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر، وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.

0: حتى لو كان الطريق صعب
1: ما يعتبر النهاية.
0: الإدمان ممكن يقيدك، لكن التعافي يحررك بالعلاج والدعم والإرادة. تبدأ قصة جديدة، خطوة اليوم تفتح باب بكرة. لا تفقد الأمل، تواصل مع جمعية الرؤية الإيجابية على الرقم 99253307. وإذا عندك أي استفسار نحن هنا لدعمك. 99253307.
2: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
2: اطمئن.
0: الدعم

0: مستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.
1: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي إن سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
1: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
2: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار.

0: لا تغير القناة، باقي ثلاث إعلانات ونرجع لكم.
1: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
3: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
2: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
3: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
2: فلنعرفها للعالم.
3: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1، طريقك إلى نمو الأعمال.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع فرص هطول أمطار متفرقة. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
7: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي على هلا FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعين أثير هلا أف أم ومستمعي برنامج هلا كافيه. يا هلا ومرحبا فيكم في مشوار حلقة جديدة, حلقة إن شاء الله تكون كذا خفيفة على مسامعكم وتستمتعوا معنا في مشوار البرنامج. تحية مسائية طيبة لكم وين ما كنتوا تسمعونا, أكيد دروب السلامة والسهالة نتمناها لكم وإحنا في تفاصيل يوم جديد وضيف جديد. مباشرة ما راح أطول عليكم, راح نروح نرحب بضيفنا. ضيفنا واحد من الأسماء العمانية اللي له صنع له الحضور في عالم مختلف وخرج عن حدود سلطنة عمان, ربما بدأ بفرصة في قطر أو بوظيفة في دولة قطر, ومع السنوات تحول إلى واحد من أشهر صناع المحتوى هناك وصاحب مبادرات إنسانية مميزة تابعناها, وبين فترة وفترة نسمع له حضور مختلف وقصة جديدة. وبما أن اليوم أيضا نتحدث عن انطلاق الحدث العالمي كأس العالم, فهو أيضا كان له تجربة استثنائية مع احتضان دولة قطر لكأس العالم 2022 من خلال لفت الأنظار بمواقف إنسانية انتشرت على المستوى العالمي وحضور مختلف غير عن المعتاد في هذا المحفل الدولي, خاصة أنه لأول مرة يتم احتضانه في المنطقة, فما بالك تتحدث عن دولة قطر اللي كانت تجربتها أيضا مميزة في كأس العالم. اليوم نقترب أكثر من أحمد النوفلي والمعروف بأحمد باتو, نرحب فيه أثناء زيارته لسلطنة عمان وتفاصيل كثيرة نكشفها مع أحمد. أهلا وسهلا, نورتنا اليوم.
1: أهلين وسهلين وشكرا على هذه المقدمة الجميلة جدا, استمتعت وأنا أسمعك وأنت تتكلمين هذه المعلومات الجميلة وأشكرك. شوف احنا دائما نلتقي في قطر,
0: صحيح,
1: ولكن الله كتب لنا اليوم في عمان,
0: صحيح,
1: الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين, وان شاء الله دائما نجتمع بالخير والسعاده. يعني انا التقيت فيك اول مره وانت كنت انسان مختلف عن اللي انا اشوفه اليوم, تطورت كثير, صار لك بصمه استثنائيه, ولكن يمكن اول ما شخص يشوف النعماني موجود في قطر, ايش القصه, ليش احمد راح قطر؟
1: الوالد كان موجود هناك, عشت الطفولة في قطر واستمرت, خلاص الواحد يعني نشأ في مكان وحبه واستمر عليه, لكن مثل ما أعرف كيف أوصفها, سبحان الله العماني يبقى عماني, يعني أنا روحي عماني لليوم, وحتى هالقطر وايد يحبون فيني إن أنا لحد الآن معتز بالجانب العماني. يعني رغم إن أنا عشت أكثر من 3/4 عمري في قطر, ولكن إلى الآن أتكلم اللهجة تبع الباطنة يعني. فالحمد لله رب العالمين اللغة العمانية بعدها ثابتة, أحاول يعني قدر الإمكان أن يعني ما أعرف خلاص اللغة ثابتة في
0: لهجة
1: يعني
0: أهل
1: مصنعة, مئة سنة ما تروح
0: لهجة أهل مصنعة أكيد
1: وحاضرة.
0: فيك أحمد النوفلي اللي اختار له يمكن اسم آخر, أحمد باتو, أعتقد للنجم البرازيلي أكيد,
1: نعم, يعني ألكسندر باتو هذا سماني عليه واحد قطري, كنت ألعب مباريات وكنت هداف البطولة, فبما أنه مركزي مهاجم سجلت جول كان مشابه للجول اللي سجله باتو على برشلونة يومها. فخلال هذه الفترة كل ما سجل ينادوني باتو باتو باتو. فلما نويت أن أدخل وسائل التواصل الاجتماعي أبي أكتب اسم, كل ما أكتب أحمد يطلع لي مرفوض, لازم تكتب اسم ما موجود مع حد ثاني,
0: صحيح,
1: إلى أن وصلت للاسم المركب أحمد باتو, وسبحان الله ما كنت متوقع أن هذا الاسم راح يمسك وراح انطلق, يعني
0: إلى اليوم صار واحد من أبرز الأسماء, ربما ما في الخليج حتى في الوطن العربي لك كذا اسم حضور مختلف, ولكن يمكن البعض ما يعرف أنك عماني كونك يعني عايش في قطر لسنوات طويلة. أول ما دخلت لفتني لابس غترة أهل قطر والدشداشة عمانية, أبغي أعرف هذا الكولابريشن.
1: أنا أحس أن هذا اللبس يمثل هويتي, خصوصا أن أنا عماني وعايش في قطر, فلما ألبس زي البلدين أحس أن أنا هذه, لأن فعلا والله نحبهم حب أنه بالتساوي, يعني البلدين عزيزين علي, فدائما ألبس اللبسين لأنهم يمثلون هويتي بالضبط, أحمد باتو العماني القطري. وحتى لما أعمل أي فيديو أي شيء في البطولات, أي فيديو ينتشر لي دائما يكتبون هذا العماني ولاقي صفحة ثانية هذا القطري. فأحس أن الناس لحد الحين مشوشة، ومع أني أنا كاتب في البايو يعني أن أنا عماني وعيش في قطر، ولكن عادي في النهاية هم البلدين واحد والحمد لله رب العالمين. يعني أنت جيت قطر شفت كيف الناس تحب العمانيين،
0: صحيح،
1: وحتى في عمان، فأنا أحس أن أنا فعلا عايش في بلد واحد.
0: دائما تعتز بأنك عماني قطري.
1: نعم.
0: تزعل أحيانا لما البعض يفتكرك قطري وأنت يعني دائما تحرص على حضور الهوية العمانية فيك؟
1: والله صراحة هو ما أزعل قد ما أن أنا أشوف أن هذا الشيء شيء صحي صراحة، أن الناس تشوف أن أنا أمثل البلدين، وبالعكس هذا يميزني عن غيري. أنا أحبه يعني صراحة اللبس هذا يعجبني، وأحس أنه فعلا فعلا يمثل الهوية اللي أنا عايش فيها.
0: نعم، ذكرت لي أن الوالد كان في قطر، ولذلك ربما أنتوا انتقلتوا لقطر من يوم ما أنت صغير وكبرت في قطر، ولكن يمكن أن الواحد يريد يعرف من هو أحمد قبل الشهرة؟
1: أنا كنت موظف عادي، من الوالد طلع ورجع عمان، أنا كنت أشتغل هناك إلى جانب لعب كرة القدم، ولكن الوالد توفى الله يرحمه يا رب. فهذه الفترة اللي أبوي مرض فيها أنا كنت كثير أرجع على عمان، وقت المستشفى أكون معه مقيم في المستشفى وأرجع، إلى أن توفى. من بعد الوفاة صراحة تأثرت كثيرا في هذا الموضوع، فانقطعت عن عمان تقريبا 3 سنوات، لأنه كان وايد مؤثر فيني. أن أتذكر دائما كل ما أطلع الطيارة أتذكر الجاي اللي أنا جيتها بعد وفاة أبوي، لأن أنا كنت قاعد معاه في المستشفى يوم تقريبا الجمعة، سافرت هو توفى ثاني يوم، فأنا أول ما رجعت العصر جاني خبر وفاته ورجعت مرة ثانية. فدائما ركوب الطيارة على عمان كان يأثر فيني كثير. فتخيل أن أنا قطعت تقريبا 3 سنوات من بعد وفاة الوالد، يعني كان
0: أبدا ما زرت عمان
1: بعد الوفاة. من بعد 2020 تقريبا صرت أجي باستمرار، تعودت على يعني خلاص قدرت أن أتخطى هذه المرحلة، و يعني خلاص صرت أروح وأرجع والحمد لله. يعني حتى من خلال السوشيال ميديا أحاول دائما أربط الجانب العماني القطري حتى في محتواي، لأن عمان عزيز علي كثير يعني صراحة. أنا انولدت هني ودرست في المصنعة ودام الغاف مدرسة الإمام خنبش، وعلى فكرة المخيني درس معي،
0: يعني
1: درسنا مع بعض، وتذكرنا هذه القصة في قطر، كان عنده تغطية وتقابلنا، ف قلت له انت وين درست؟ انا اتذكر انه كان عندي واحد في المدرسه مشاغب في المسرح، فتذكرنا ان احنا كنا مع بعض
0: مدرسه واحده، بس
1: في مدرسه
0: بس
1: واحده
0: مش نفس الصف.
1: لا لا لا، هو كان اكبر، انا من البدايات وانا صغير طلعت، هو استمر. والمخيني ما كان يداوم على فكره، كان في الكشافه على طول طالع، فاحنا كنا نغار منه، هو ها طلعنا معك كشافه كان ما ياخذنا.
0: على طول عندهم مشاوير واعمال وانشطه مختلفه،
1: صح
0: ربما
1: صح.
0: جماعه الكشافه والرحلات دائما ينحسدوا انه ورايحين، فانتم عينكم كانت عليه بحكم انه ايضا كان نشيط هو في قطاع المسرح ايضا،
1: صح أعتقد. ما هو المخيني كان ماسك الكشافه وفي المسرح، فاحنا دائما موجودين في الصف، فكل ما يمر حد لابس كشافه عارف ان هذا المخيني، ودائما ما يداوم على طول من شغل بالمسرح وبالهذا. لكن بعد فتره طويله لما قابلته قلت له يا اخي ليش ما كنت تاخذني بالكشافه؟ قال لي ما كنت اعرفك هذاك الوقت، يعني لازم تعرفني عشان تضبط.
0: الامور كلها بالواسطه تمشي، مضبط امورك من قبل.
1: يستاهل يستاهل مخيني عزيز،
0: الله يذكره بالخير. اكيد الاعلامي والناشط ايضا في مواقع التواصل الاجتماعي محمد المخيني، ايش كثر اثر فيك وفاه والدك في وقتها، وكيف ايضا قدرت انك تكون في قطر وحيد ربما؟
1: نعم، انا اخواني كلهم مواليد السعودية الخبر، فبعد ما انتقلوا من السعودية إلى عمان المصنعة أنا الوحيد اللي كنت مواليد عمان. يعني أنا انولدت في عمان، من بعد ما انولدت في عمان عشت فيها فترة بسيطة، انتقلت مع الوالد، والد كان يشتغل في الخليج، ففترة من فترات هو راح قطر ورحت معاه ورجعت ورحت ورجعت وتوالفت على المكان، إلى يوم من الأيام عندي أحد الجيران كان مسافر ورحت معاه وخلاص ثبت هناك، قعدت يعني مع القطريين وخلاص أنا صرت ولدهم يعني. بعد ما توفى الوالد وصار اللي صار صراحة يعني ما أعرف كيف أوصف لك إياها، لكن تحس فعلا بالفقد أمانة يعني. فأنا خلال هذه الفترة كنت أشتغل شوي وألعب كورة شوي ويعني على قد الحال. يعني أنا دائما أفتخر بهذا الموضوع أن أمي صبرت علي 20 سنة في الغربة عشان أساعدها. تخيلي يعني أنا أول فرصة جاتني من بعد كأس العرب 2021 وتحسن وضعي المادي وصرت أفضل في السوشيال ميديا، عملت مكان وقاعدة جماهيرية، أول شيء نويت أسويه أن أبني لأمي بيت. فتخيل أن هذا الشيء كان حلمي.
0: في قطر ولا
1: لا في عمان؟
0: في عمان.
1: إيه نعم.
0: أمك يعني الله يحفظها موجودة في عمان. إيه
1: في المصنعة. وعلى فكرة البيت يجهز بعد شهر، أنا راجع
0: الله.
1: عشان نصور الحلم اللي نتمنى.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك لكم هذا
1: إن شاء
0: البيت
1: الله
0: بيت عامر يا رب العالمين.
1: ويعني هي البدايات كانت صعبة للأمانة، أي إنسان متغرب ويعيش الحالة صعبة. لكن
0: ليش اخترت الغربة بالمقابل أنت كان بإمكانك ترجع لبلدك بين أهلك وناسك، ليش اخترت الغربة؟
1: كنت صغير، كنت صغير فخلاص تعودت على الوضع. أنا سبحان الله الإنسان بعض الأحيان مو لازم يكون عسكري عشان يكون قوي. أنا كان بإمكاني أن أشتغل في العسكرية وفي وايد جهات، بس كان عندي تحدي مع نفسي من وأنا صغير أن ليش ما نعتمد على نفسي وأكون المغترب الوحيد في العيلة. يمكن أنا أكون لي أفضلية أو أن يمكن من خلال غربتي أن أقدر أساعدهم أكثر. هذه الفترة مريت بوايد مراحل، يعني أنا تقريبا اشتغلت أكثر من 15 وظيفة على فكرة.
0: ما شاء الله.
1: كل شيء في بالك أنا أشتغله اشتغلته بجانب كرة القدم.
0: خبرني إيش أول وظيفة ربما اشتغلتها؟
1: اشتغلت كل شيء.
0: أصعب الوظائف اللي يعني تتذكرها اليوم؟
1: اشتغلت مندوب، اشتغلت سواق، اشتغلت مقهوي، حتى رحت روابط التشجيع. يعني وطبعا كرة القدم كان مدخولها ضعيف، يعني أنا ألعب المباراة يعني أطلع 200-300 ريال، يعني هي بالعماني 30 ريال عماني.
0: نعم.
1: فتخيل أجمع مني 30 واشتغل بالليل دريول، والصبح اشتغل مثلا مندوب عند جهة معينة. كل شيء يعني، حتى في مرحلة من مراحل كانت 2019 تقريبا كنت اشتغل في 3 جهات. تخيلي اشتغل في نادي واشتغل سواق الصبح واشتغل بالليل مسؤول في التواصل الاجتماعي عند جهة معينة. يعني تخيلي ان يومي كله اشتغل عشان بس اغطي تكاليف بين ايجار وعشان ما احس سهلي ان انا حمل عليهم في الغربة. ولكن كان عندي هدف كبير ان انا كنت اعرف ان انا موهوب واعرف ان انا عندي القدرة ان اكون احسن من وايد ناس في برامج التواصل الاجتماعي. كنت اشوف نفسي ان انا املك موهبة افضل منهم. ليش هم افضل مني جماهيريا؟ فللأمانة هذا الشيء هو اللي دفعني في السوشيال ميديا وعطاني قوة ان انا اشد حيلي، وان من خلال السوشيال ميديا راح اوصل واكون في مكان أفضل من اللي أنا فيها.
0: يعني كصانع محتوى هذا كان هدف موجود أمام أحمد، أو فجأة الموضوع صار، أو كيف يعني فكرت فعليا أنك تدخل في قطاع الإعلام الرقمي؟
1: أنا كنت ما بين الكرة وما بين السوشيال ميديا. السوشيال ميديا كان مدخولها أفضل من كرة القدم بحكم أن أنا ما كنت لاعب محترف في نادي. فالمدخول المادي منه كان ضعيف جدا، فالسوشيال ميديا كان بالنسبة لي سلاح قوي، خصوصا ان اي فيديو كنت اسويه الاقي تفاعل واقبال اكثر من البقيه. فايامها اول ما نزلت السناب شات حسيت ان كل ما اصور شيء الناس تتفاعل معي. اصور يعني كان مجاني طبعا، كل ما اصور مكان اشوف ان انا فت المكان اكثر من المشهور اللي هم دفعوا له فلوس. فاقول ليش ما انا ابدا اكون استفيد من هذا المنصه وادخل منه فلوس. بعدين شوي شوي شفت ان انا افضل منهم وعرف منتج، درست المونتاج في يعني برامج البسيطة هذه. صرت خصصت وقت من 9 بالليل ل 12 بالليل اتعلم مونتاج، ثاني يوم الصبح اعمل لي برنامج اللي هو ما بين الوظائف. يعني مثلا بين ان شغل الصبح والعصر اروح مكان اشتغل فيه ان اعمل تغطية. امنتجها بعدين
0: تصنع محتوى.
1: أيوة امنتجها الوقت اللي اتدرب فيه في الليل وانزله وانام. فشوي شوي شوي شوي شفت انه الحمد لله الجمهور صار متقبلني كثير. ومن هذه المرحلة بديت ان الحمد لله شوي شوي اتطور، اتحسن وضعي المادي، اتخليت عن وظيفة عشان الاقي مساحة اكبر. شوي شوي تخليت عن الوظيفة الثانية، صارت عندي وظيفة واحدة. هذه الوظيفة تخليت عنها الرئيسية بعد ما استقريت ماديا 100% حسيت أن فعلا أنا ساند نفسي. ولكن في نفس الوقت هذا الفلوس اللي معي ما أقدر أساعد فيها أهلي، هي بس تغطي لي الاحتياجات الرئيسية. المرحلة الأخيرة اللي طلعت فيها من الوظيفة لما قدمت على الاستقالة وأن أنا بأخذ حقوقي، الحقوق كنت بستلمها بعد 3-4 شهور، يعني بكون في رسك لازم أكون مقتدر. خلال هذه الفترة سبحانك الله كانت قطر بتعمل كأس العرب اللي هو البروفة الرئيسية لكأس العالم.
0: فعلا
1: أنا قلت هذه بتكون نقطة يعني ما أعرف كيف أوصفها،
0: بداية مختلفة ومرحلة جديدة لأحمد.
1: هذه هي يعني لازم يا أبدع يا خلاص أستسلم، لأنه ما عندي حلول، خلاص فنشت من كل الوظائف، عندي مبلغ بسيط وتدينت من شخص مبلغ بسيط، يعني اللي عندي قياس أن أخذ جوال جديد وستاند واشتغل عليه خلاص، لكن المهارة موجودة. أول قرار عملته قبل كأس العرب قعدت كذا بيني وبين ربي، قلت لي يا الله أنا وعدك إذا نجحت الشيء اللي بكسبه ما راح يغير من حياتي، يعني لا راح أصير مغرور، راح أساعد الناس، راح أفيد أهلي، راح أحقق أمنية أمي، وراح أعوض أبوي اللي توفى بسبب أن أنا ما كان عندي مال أني أعالجه، لأن كان عندي فرصة أن أعالجه قبل الله يتوفى بس ما كان عندي المال. إذا الله عوضني بهذه الأشياء كلها راح لو إن شاء الله أكسب 1,000,000 في الشهر حياتي مثل ما هي ما راح تتغير. مثل ما أنا عشت مع العمال راح أكمل حياتي مع العمال. سبحانك الله في كأس العرب يعني الله جازاني بطريقة يعني أنا ما كنت أتخيلها. فيديو بسيط مدته 9 ثواني هذا اللي هو اللي غير حياتي كلها. كنت موجود عند عمال سكيورتية شغالين في كتارة، منهم عامل نظافة منهم، وكانوا من الجنسية الكينية. فكانت في أغنية توقع للفنانة رحمة رياض وفنان كويتي كانت لكأس العرب. شغلت الأغنية وشفتهم فرحانين يرقصون، رحت رقصت معهم نحتفل بالأغنية أنها حق كأس العرب. نزلت الفيديو، أول ما نزل أتوقع بساعة ساعة ونص لقيت الفيديو طلع اكسبلور فايرل وكل الدوح نشرت في حسابها. شنو الشيء اللي خلاه ينتشر؟ لأن كانت ألمانيا وإنجلترا عاملة حملة كبيرة على قطر عشان ما تستضيف كأس العالم، بسبب أن قطر يعني هم قالوا اتهموا قطر أنها لا تحترم العمال وأن العمال متعذبين إلى آخره. فالناس نشرت الفيديو قالوا هذا هم العمال فرحانين ويرقصون مع أحمد باتو. فانتشر هذا الفيديو بطريقة مرعبة. من هذا الفيديو أنا قلت سبحان الله، يعني الله كافاني حتى قبل عن أنا أنوي أن أبدأ السوشيال ميديا بقوة
0: فعلا.
1: فكانت هذه المحطة الرئيسية من خلالها،
0: من فيديو مدتها 9 ثواني
1: سبحان الله. انطلقت من يومها من كأس العرب، جاني أول سبونسر اتصلوا بي قالوا لي اللبس اللي أنت لابسها في الفيديو اللي انتشر من عندنا من المحل، وإحنا نبغي نتعاون معاك لمدة 3 أشهر بالشهر، كان بالعماني 400 ريال وكان بالنسبة لي رقم كبير يعني. فوافقت على طول. بعدين كلموني شركة توصيل،
0: حلو
1: نبغي نتعاون معاك فترة كأس العرب، إذا نجحت بنعمل معاك عقد لكأس العالم. بكم؟ كان كم 250 ريال عماني. فأمنتني في ملغة ممتاز
0: حلوين،
1: صاروا الناس في الشارع توقفني ما شاء الله عليك وكذا وكذا وانطلقت.
0: يعني هي هذه البداية الشهرة نقدر نقول. نعم. لأحمد باتو بغض النظر عن السنوات الماضية. نعم. اللي كنت عايش فيها في قطر.
1: إيه هي هذه كانت الانطلاق الحقيقية.
0: إيش كثر هذه الأحداث الكبيرة اللي حصلت في قطر، يعني محطة استثنائية لأحمد اليوم، إيش ودك تقول عنها سواء كأس العرب وكأس العالم أيضا؟
1: غيرت من حياتي مثل ما غيرت من حياة ناس كثير. وايد إعلاميين صارت هاي التغطية بالنسبة لهم بروفايل كبير يقدمون حتى في سيفياتهم. وأتوقع حتى أنت كنت في كأس العالم موجودة وحضرتي وشفتي كثر كل تغطية كانت مهمة أن تبرز اسمك كإعلامية. البطولة كانت مفترق طرق صراحة، يعني الإنسان لازم يستغل أن هذا فيه عندنا شهر يا تشتغل فيه وتنجح يا بتصير شخص عادي. أنا في كأس العالم كنت أنام 4 ساعات في اليوم.
0: نعم.
1: ووصلت المرحلة أن حتى فتحت بيتي كاستضافة. وحتى هذا الشيء الله فتح لي فيه أبواب أخرى.
0: على طاري هذا الموضوع، يعني الفيديو انتشر على مستوى عالمي، بسألت من الأرجنتيني اللي اسمه ذكرني باسمه صاحبك
1: جاتو.
0: جاتو نتذكر انه هو كيكة يعني بالترجمة. من قصة المقابلة اللي ظهرت فيها وبرزت الأصالة العمانية القطرية العربية الكرم العربي بأنك فتحت باب بيتك له وتتفاجأ ربما أنه هو ما كان بروحه، كانوا خمسة إلى أن ارتفع العدد. سؤالي لك يعني هل أنت في المقابلة كنت تمزح يعني في مسألة أنه يعني تمازح أحيانا جامل أنه تفضل عندي البيت أو إيش اللي صار؟
1: هذا موقف صراحة يعني هذا من الأشياء فعلا اللي هذه أضافت لي الكثير في مسيرتي.
0: نعم
1: يعني مثل ما قلت لك كأس العرب كان هو الانطلاقة، هذا الفيديو مع الأرجنتيني هو اللي أسس لي القاعدة الرئيسية في حياتي. وسبحان الله أي شيء يصير عفوي بدون تحضير في حياتي كلها أنا عملته هو اللي برز اسمي أكبر. يعني الفيديو الأول كان عفوي، حتى مع الأرجنتيني كان عفوي. كنت أنا أقدم، أنا في قطر وايد أقدم حفلات، فكانوا بلدية الريان متصليبي أن تعال قدم لنا حفل للجمهور الأرجنتيني في حديقة الريان وراح يروحون على مباراة استراليا. وكانوا هم اصلا خسرانين من السعوديه، يعني خسر مباراه استراليا كانت راحت عليهم. فاول ما رحت اقدم انا جبت معي اشياء تفاعليه يعني جول صغير يشوتون عليه وهيك. فبعد ما خلصت كنت لازم اطلع بسرعه عشان اكمل شغل لان كان في البطوله الوقت كثير ضيق. نسيت الجول انا حاط مخبيه ورا الخيمه اللي هم كانوا يعملون فيها خبز رقاق حق الجمهور وكذا. فوانا راجع سبحان الله كان سياره حتى فاتحه، يعني انا فتحت سياره وخلصت ذكرت الجول. وانا رايح اجيب الجول يأشر لي مذيع قناة اسبانية وارجنتيني اسمه ESPN شيء هيك، يأشر لي من بعيد ان نحن شغالين لايف وتعال تعال نبي نكلمك، لان كلهم جمهور ارجنتيني. فقال يلا نطلع واحد عربي. فانا انطر دوري انه على بال ما هو يخلص وانه بيجي. هم يتكلمون بلغة صعبة جدا اسباني يعني ما فهم شو بقول، يعني شغال بالنية يعني. فحطيت الجول تحت ورحت ها يلا. فعلى طول طلع معاي وكان يكلم الولد الطويل هذا جاتو، هو اسمه جاتسن. فأنا فهمته لما عمل الكاميرا إنه نو بيسا نو بيسا، حتى عملتهم نفس عمان بيسا يعني. فيقول نو بيسا نو بيسا، فأنا فهمت. وكان شايل شنطة، هي سبحان الله من لغة الجسد واضحة إنه هو ما عنده فلوس راح يرجع المطار يعني من بعد المباراة. فأنا قلت له نو جو قطر is your home you will يقول
0: كم ماي هوم
1: كم ماي هوم إيه نسيت الجملة كم ماي هوم يون نوت جو يعني ما راح ترجع إلا بالكاس. فسبحان الله الأرجنتينيين اعتبروني من ذاك اليوم ملهم لأن ما خسر ولا مباراة من يوم اللي أنا رجعت فيه الجماهير الأرجنتينية وسكنوا معي.
0: وفعلا توج المنتخب
1: ولا مباراة خسروا وكل مباراة يفوزون. أتفاجأ أن عدد المتابعين والمشاهدات تزيد. وحتى قنوات العالم كل ما يتعدى الدور الأول ألاقي القنوات كلها جنبيتي تعمل مقابلات مع الجمهور.
0: نعم. خاصة تذكرت أساسا في المقابلة هذه أن الأرجنتين ما رح تخسر ورح تضل ورح تفوز بكأس العالم. صح. في اللقاء نفسه
1: والله يعني الجمهور الأرجنتيني فعلا مجنون. يعني تخيل أنا بين فترة وفترة تجيني وايد مسجات من عندهم بس ما أفهمها صراحة. يكونون يتكلمون في راديو أو يتكلمون في إعلام وفي ناس رسميني على جرافيتي في بيونس آيرس شيء كذا مناطق. أن هذا الملهم. فأنا استغرب يعني ردت فعلهم أقول ما معقول هذا الجمهور. تخيلي أول ما جاني هذا جاتو طلعوا هم خمسة، فكان أنا فاتح البيت عندي أكثر الجمهور عماني وعندي من البحرين من الإمارات من وايد جنسيات صراحة يعني.
0: بس أنت كنت حاط النية من قبل كأس العالم أنه أنا بيتي اليوم رح يكون مفتوح؟
1: نعم أنا نويت أفتح لسبب، لأن كان في وايد ناس تعاني من موضوع السكن.
0: وانا طبيعة الحال اسعار غاليه في كاس العالم.
1: أيوة. فانا البيت يعني يكفي، الصاله فرشتها كلها صراحه يعني لما تدخلين تلاقينا كلها مفارش. فانا قلت لهم هذا البيت اللي يبغي يجي يسكن وينام ويتوكل على الله. والكل كان صراحه مساهم، وكان عندي غرفه فاضيه فسكنت فيها الخمسة الأرجنتينيين مع بعض، بس كانوا متوالفين ومفرحانين يعني. وكان على فكره عندي ذكريات حلوه في جمهور عماني كان ساكن معاي، عملوا محتوى جميل مع الجمهور الأرجنتيني مثل مبورك الضفاري.
0: نعم.
1: وفي إبراهيم سكن معي، فكانوا صراحة وايد متفاعلين، تقدرون تشوفوا لهم فيديوهات كثير مع مبورك مع الجمهور الأرجنتيني. حبوهم، حتى الجمهور دائما يسألني على مبورك كثير حبوه صراحة. ففي ذكريات وايد حلوة.
0: صعب كانت التجربة إن اليوم يعني أنت ما تعرف أغلب اللي موجودين، ما تعرفهم، يمكن في ناس تعرفهم في ناس لا، خاصة إنه مش عمانيين أو قطريين أو خليجيين، أنت فتحت لدول العالم وبيتك مكان الخاص فيك، خبرني عن هذه التجربة.
1: والله أنا شوفي، إحنا سبحان الله إحنا كطبعنا كعمانيين وأنا عشت في قطر، هذا الشيء بالنسبة لنا وايد طبيعي ترى، إن نحن نستقبل الناس ونكرمهم. هم لما شافوا هذا الشيء كانوا مصدومين ان من بيسوي معانا يجيبنا البيت ويسكننا ويتحمل مصاريفنا. على الرغم ان انا لما ناديته انا كنت اتخيل انه شخص واحد، فكنت انا متصور في مخي ان انا اقدر اغطي تكاليفه اللي هي تذاكر مباريات الى اخره، ولكن لما شفتهم خمسة بعد اللقاء قعدت افكر انا شلون راح اغطي تكاليفهم كلهم، خصوصا ان التذاكر كانت غالية
0: مع تذاكر المباريات.
1: قسما بالله العظيم وأقول لك إياها، يمكن أول مرة أقولها في الراديو، أنا لما وصلت مباراة هولندا اللي هي نصف نهائي ومباراة فرنسا في النهائي، كنت ما أمتلك فلوس حتى أني أشتري أكل أوكلهم فيه قسما بالله، لأن سعر التذاكر كان جدا غالي، وكنت أنا يعني تخيل أن تغطي خمس تذاكر، يعني إذا التذكرة ب 150 ريال عماني أنا أدفع خمس تذاكر. فكان كل مبالغ الإعلانات والسبونسر اللي يدفع لي غطيه في التذاكر، وتحمل مصاريفي إن أنا مترو ورايح وراجع وكذا.
0: كم كلفك تقريبا فترة كأس العالم يعني باحتضانك لكل
1: الجمهور الأرجنتيني؟ كلفني في إقامته معي في كأس العالم ما يقارب بالعماني 16,000 ريال عماني، اللي قدرت أدبره خلال وجودهم 9,000، الباقي كله تدينته ورجعت الفلوس بعد البطولة، يمكن بشهر بعد ما المعلنين اللي كانوا متعاونين معي حولوا لي الفلوس غطيت كل التكاليف. آخر تذكرة شريتها للثلاث مشجعين شريتها من جمهور أرجنتيني في منطقة اسمها بوليفارد، وخذوا مني بياناتي وتأكيد أن أحول لهم الفلوس في الأرجنتين. تخيلي يعني إحنا بنبيع لك التكت بس أول ما نسافر تحول لنا الفلوس في الأرجنتين، يعني تخيل وصلت هالمرحلة من أن بس أبي أوفي الوعد اللي أنا وفيته لهذا الجمهور. ولله الحمد لآخر يوم طلع فيه يعني ظليت أبكي، يمكن قسما بالله من الساعة 9 بالليل للساعة 12 أقول كيف الله كرمني في هذه البطولة، كسبت قاعدة جماهيرية كبيرة، خليت الجمهور العربي كله يفتخر بالكرم العربي، ومثلت بلادي عمان وقطر أفضل يعني أفضل شيء ممكن أقدمه في حياتي قدمته خلال هذه البطولة. آخر مشجع طلع من عندي من البيت على المطار، يعني شعور ما يوصف، أنا جسمي قشعر الحين. والله ظليت أبكي من 9 إلى 12 بالليل أقول كيف الله خلاني أتحمل هذا كله من خلال العمل والضغط، وإني أوفر لهم، وآخر يوم يطلعون فيه ما حسوا بالنقص. فهذا نعتبره كرم من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم بالله، ما حد دعمك في هذه المرحلة يعني، والكل شاف القصة وانتشرت في كل مكان، ما حد دعمك؟
1: دعمني رب العالمين، حب الناس صراحة. أنا من طبعي ما أحب أن أستعطف الناس، والدليل أن اليوم أنا أتكلم في الموضوع بعد مرور 4 سنوات، لأن في النهاية أنت لما تأخذ قرار أنت تتحمله، والحمد لله هذا كرم من الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يكون قد كلمته. وعلى فكرة أنا إنسان أحب الضغط، يعني في كل حياتي أحب أن دائما أكون مضغوط، إذا حسيت أن الشيء يجي بالساهل ما أعطيه قيمة، دائما أحب أن أكون مضغوط عشان أعرف أشتغل، عشان أسكر مصاريف، عشان أغطي تكاليف الفلانية، فكان وجودهم معي يخليني تحت ضغط أكثر أن أشتغل أقوى، والسبونسر يشتغل معي ويدفع لي وأوفر هذه التكاليف.
0: أصعب لحظة أثناء فترة تواجدهم معك إيش كانت هذه اللحظة؟
1: أصعب لحظة كانت يوم النهائي، لما كنت ما أقدر أوفر التذاكر، قلت لهم خلاص أنا فلست تماما، يعني ما أقدر أشتري لكم حتى بيتزا تتغدون فيها، فاثنين منهم وفروا القرض عن طريق الأرجنتين، دوامهم يقدر يشتريها لهم بطريقة القرض، لأن الأرجنتين عندهم الكورة يعني كأنك مشتري سيارة، يعني هم يحبون المباريات بهالطريقة. فهم في اثنين موظفين الدوام اشترى لهم تذاكر، فتبقى لي ثلاثة، فكنت في موقف لا يحسد، فطلعت معهم في منطقة اسمها بوليفارد يوم المباراة الصباح الساعة 8، قلت لهم راح ندور هنا في أي حد يبيع تذاكر، ونوعده بأن من خلال تواجدكم الحين هذا الرجال راح يعطيكم فلوسكم. لقينا مشجعين هم اللي باعوا لنا التذاكر، وخذوا بطاقتي وصوروا الجواز، صوروني فيديو وانا اوعدهم عشان لو ما دفع راح نفضحها. يعني ما تتخيلين الضغط النفسي. بعد ما منوا تذاكرهم واحد منهم فسخ تيشيرت وصار يبكي. تخيلي مجانين كوره، ما شفت حياتي ناس تحب الكوره بهالطريقه.
0: نعم.
1: فكانت صراحه لحظات وايد حلوه. وحتى اخر يوم على فكره لما ودعناهم كان عندي مبورك، ممكن نطلع الفيديوهات لو رجع الذكريات. مبورك حضر معي في اخر يوم
0: النهائي
1: اللي هو لما ودعنا المشجع.
0: المشجع
1: نعم.
0: ايوه
1: حجزنا له مع بعض التذكره،
0: وليه ما قدر انه هو يحضر المباراه. نعم. وايضا يرجع لي
1: انا دفعت بلد. التذكره وكنت مدينها اللي هي تذكره العوده، واتذكر مبورك وداهم
0: تذكره الطيران.
1: تذكره الطيران عشان ارجع بلاده، اتذكر كان فيها ترانزيت دولتين بس عشان اخفض القيمه. ومبورك ساعدني انه وداهم سوبر ماركت اشترى لهم شويه احتياجات، لان حتى فلوس العشاء ما كنت عندي اياها. فمبورك وداهم سوبر ماركت قال لهم ادخلوا واشتروا كل اللي تبغونه. فهذا موقف مشرف من مبورك وايد انا احبه. ورحنا مع بعض نحجز تذكرة، فأنا وفرت التذكرة. نعم. وهو وفر الاحتياجات اللي ممكن يقعدون فيها خلال هاليوم ونص لما يسافرون.
0: نعم. كأس العالم له ذكريات وأيضا محطات ونقلة نوعية أيضا في حياة أحمد باتو الخاصة أو حتى أيضا العامة في مسألة صناعة المحتوى وغيره. إيش اللي اختلف في أحمد بعد هذا الحدث؟ ومين اللي عرف؟ ومين فتحت لعينة في قطر أو سواء في عمان أو حتى في مختلف الدول؟ شو اللي اختلف؟
1: اختلفت وايد أشياء صراحة. تكسب قيمة مجتمعية كبيرة مع المجتمع. الناس شوفي، الناس دائما من طبعهم لما يتابعون مشاهير على التواصل الاجتماعي هم يتابعون تقريبا انت فلنفترض من 50-100 شخص. انت في هذه المرحلة تكون في مرحلة فلتر مع الناس، هم يقيمون شخصيتك، هل هذا الشخص صادق؟ هل هذا الشخص فعلا يقدم محتوى يتعب عليه ولا لا؟ فهذه الاشياء اللي انت تقدمه وتتعب عليها هي اللي تخلي الناس تثق في الشيء اللي انت تقدمه لهم ويحبونك عن واقع وحقيقه. فانا هذه الفتره هي اللي تغلبت عليها من خلال كاس العرب وكاس العالم، ومن خلال تغطياتي مع الجهات والوزارات وتعاوني مع وزاره التنميه مع كل ذوي الاحتياجات الخاصه. و هذا الشيء خلاهم فعلا يثقون ان هذا الشخص مش مجرد صانع محتوى. فهذا الشيء الحمد لله اللي خلاني استمر في صناعه المحتوى، واحس ان هذا الشيء ممكن مو يغير حياتي انا بس، حتى يغير حياه عائلتي معي.
0: نعم.
1: عشان هالشيء انا وايد احب السوشيال ميديا.
0: نعم. ما حسيت بالندم انك تركت الوظيفه؟
1: لا الصراحه ما حسيت، لأن السوشيال ميديا عوضتني عن كل ما مضى. الوظيفة كنت أعاني منها لسبب. لما يكون عندك مدير صعب صراحة، خصوصا لما يكون قدر الإنسان بيد شخص، هذا شيء وايد صعب. لكن السوشيال ميديا أنا بالنسبة لي أن أنت مسؤول عن نفسك، اشتغلت راح تجني، ما اشتغلت ما راح يجيك شيء. فالسوشيال ميديا الحلو فيها انك على قد ما تتعب راح تجني. الوظيفة للأسف على قد ما تتعب ما راح يتجدد معك جديد. وحتى لو تعبت
0: هذا يعتمد على المدير قصدك؟
1: يعتمد على المدير، ما كل المدير كويسين. وحتى انا اشوف في كل العالم دائما الشخص دائما يحاول يسوي شيء لنفسه، لان مهما تتعب راح تجني. وفي النهاية السوشيال ميديا هذا هو السلاح، إن الناس تقيمك اليوم بيومه، هل هذا الشخص يستحق المتابعة ولا أعمل لهم فولو؟ فأنت دائما لازم تثبت لهم إن أنت فعلا قدير إنهم يتابعونك وحريصين على أن يشوفون المحتوى اللي أنت تقدمه.
0: مجدي ماديا ما يخليك تندم إنك أنت والله يعني قدمت استقالتك؟
1: السوشيال ميديا في البداية كانت مجدية ماديا في حدود إن الواحد يسكر مصاريفه فقط، يعني نفس الوظيفة. لكن التحدي الأكبر بعد النجاح القوي في هذه المرحلة، أنت ممكن تقول أن أنت السوشيال ميديا غيرت حياتك. حاليا أنا السوشيال ميديا وصلت في مرحلة أن مدخولها الشهري عن 3 سنوات راتب.
0: 3 سنوات
1: عن 3 سنوات الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله.
1: يعني أنا كنت أتمنى في حياتي من الله سبحانه وتعالى أن أدخل في الشهر 1100 ريال عماني. كنت أتمنى، الله أكرمني أن أصبحت هذا المبلغ بعض الأحيان أدخله باليوم. تخيلي كرم الله سبحانه وتعالى مع الإنسان اللي تعب على نفسه أكثر من 34 سنة وهو فقير. يعني أنا 34 سنة يعني حتى النعال اللي كنت أشتريها الله يكرمكم كنت أفكر 3-4 مرات أشتريها ولا آكل ولا أخذ فيها تاكسي. اللي طلبته من الله سبحانه وتعالى أني أمنيتي أن ألاقي وظيفة بهذا الراتب اللي بتصوري أنه هو اللي راح يحل كل مشاكلي. الله كرمني أن هذا الشيء صرت أجيبه بعض الأحيان في يوم. فهذا كرم من الله كان واختبار كبير. هل هذا الإنسان راح يصبر 34 سنة أن يأكل بالحلال وما يسوي أي شيء خاطئ ويتعب على نفسه وفعلا هو يستحق؟ هذا شيء صعب جدا، ما أتوقع أي واحد يقدر يسويه.
0: وما اكتفى أن هذا الأمر يكون لنفسه، لأهله وأيضا لعامة الناس. نحن شفنا لك مبادرات كثيرة، ولكن على هذا الطاري يعني نقدر نعرف كم أعلى مبلغ إعلان أو عمل قمت فيه؟
1: والله هم وايد صراحة، خصوصا الثلاث أربع سنوات الأخيرة. في إعلانات تبدأ بألف ريال عماني.

0: التعاون، إذا كنت سفير علامة تجارية يختلف، إذا كان عقد احتكار كل شيء ولي ميزانيته.
1: بعد كل هذه الشهرة ممكن أحمد يعمل إعلان مجاني؟
0: طبعا. اللي ينجحني هو الإعلانات المجانية على فكرة
1: أكثر من التجارية.
0: نعم. أنا عندي في الشركة تقريبا نعمل معدل شهري 50 فيديو، 20 فيديو منهم بين الأعمال الخيرية والأشياء المجتمعية والإعلانات المجانية اللي هي كيف بقولك إياها، اللي هي ندعم فيها ناس. فهذه 20% هي اللي تجيب لي الخير من الأشياء الثانية.
1: نعم، أنا برجع لهذا الجانب، ولكن خلينا بما أنه بعدنا كنا ندردش عن كأس العالم، وإحنا اليوم على موعد مع انطلاق هذا المحفل العالمي، الأنظار تتجه أكيد لأمريكا وكندا وأيضا المكسيك، واليوم حفل الافتتاح، كيف تشوف أجواء كأس العالم من اللي سمعناه واللي نتوقع أنه راح نشوفه في الأيام الجاية؟
0: بكل ثقة أقولها، ما أتوقع حد يسوي كأس العالم من بعد قطر في نفس هذا الليفل، لأن قطر صعبت على الدول اللي بتنظم أنها تقدر تسوي شيء مقارب لكأس العالم في قطر، والدليل الأخبار اللي قاعدين نسمعها من أمريكا والمكسيك وكندا. كلنا شفنا الفيديوهات المنتشرة. فالله يعينهم صراحة، قطر حطتهم في موقف وايد صعب لأن الجمهور صار يقارن الحين.
1: في كل الجوانب احنا سمعنا عن الحكم الصومالي وايضا بعض الملاعب والى اخره، فاليوم فعلا ربما قطر صعبت المهمة، انه حد ممكن ما نقول افضل عنها، على الاقل يكون قريب منها. ايش توقعاتك لهذه النسخة؟ ايش اسوأ خبر سمعته للحين في موضوع كأس العالم؟
0: سمعنا عن افعى دخلت على المنتخب الانجليزي في التمرين. سمعنا عن ملاعب سيئة في التمرين مع المنتخب الياباني، وفيها أشياء كثيرة. الملاعب التدريبية في قطر أفضل من ملاعب كأس العالم في أمريكا على فكرة. وأنا مستعد أن أراهن على هذا الشيء، لأن أنا شفت بعيني قطر مركزة على دقة التفاصيل في التنظيم. أنا عشت معاهم لحظة بلحظة، الجماعة كانوا ما ينامون. تخيلي أن الناس من كثر المسؤولية، المقيم والمواطن يحس أن هذه بلاده، يعني مثلا أن أي شيء بيضر أي منطقة مثلا مع الجمهور مع الملعب مع أي شيء، يحس أن التنظيم راح يقترب. الكل مسؤول، هذا إحساس يجي نابع من القلب صراحة. أنا حسيت بهذا الشيء حتى مع المتطوعين. أنا في مرة شفت متطوع كويتي كان في ملعب من ملعب كأس العالم، كنت أشوفه يركض وتعبان ويشيل ويحط مع أنه ما في كاميرا تصوره. فسألت الكويتي قلت له أنا أحس أن أنت التنظيم في الكويت، قال لي قسما بالله أنا ودي أشوف نجاح هذه البطولة كأني أشوفها في الكويت. فهذاك اليوم حسيت فعلا الناس مشاعرها حقيقية، الناس تبغي نجاح البطولة.
1: هذا محفلنا كلنا، محفل عمان والسعودية والكويت وقطر والإمارات وكل دول الخليج أكيد. نعم. والبحرين. نعم، فلحظات أكيد جميلة، ويعني أيام ومباريات ما ممكن أنها تنسي. يعني فعلا قطر دخلت التاريخ في تنظيم أفضل نسخة لكأس العالم. أنت كيف راح تتابع المباريات؟ توقيتها متأخرة.
0: أنا راح أكون اليوم إن شاء الله المساء مقدم لحفل كأس العالم في قطر بالفانزون، أكبر فانزون التابع لفيزت قطر. فهذا أحد الأسباب اللي يخليني أن أنا موجود في قطر وما رحت أمريكا، لأن أنا مقدم فعاليات مع جانب الوسائل التواصل الاجتماعي. فمن ضمن شغلي أن أنا أقدم فعاليات البطولات. فاليوم إن شاء الله بكون موجود وبقدم حفل الافتتاح، لأن من عندك إن شاء الله راح نطلع على المطار.
1: المطار الله يحفظك.
0: بنوصل الدوحة إن شاء الله جمعين، بنوصل الدوحة وبقدم الحفل مباشرة، يعني ما برجع البيت، بروح من المطار على الفانزون اللي هي تعتبر الأكبر في قطر. راح تكون في جزيرة المها بالتعاون مع فيزت قطر، وإن شاء الله راح تشوفون الفيديوهات.
1: إن شاء الله أكيد. يعني أنت لك تجربة مميزة، ولكن يمكن عن بعد هالمرة، ما مفكر تروح تحضر لي مباراة ربما فيني؟
0: لا صراحة، لأن بيكون شغلي كله في قطر، فصعب أني
1: ارتباطاتك مع المؤسسات المختلفة. أيه. في قطر. صح. تسهر على المباريات ولا عليش ناوي؟
0: والله أنا عندي صديق في عمان اسمه حمد الهناي، هو موجود معنا في الحلقة،
1: أكيد نوجه لك التحية. إيه.
0: فمن قعدت معاه وإحنا نشرف هالريد بول عشان نتنشط فشكله

0: واضح الآلية. أنا مجهز نفسي للسهر.
1: إنزين.
0: فشكلي بنزل من المطار باخذ لي ثلاجة ريد بول وبسلم على الهناي من البيت.
1: لا لا لا لا تحاول انك ما تكثر يعني.
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: اكيد الله يحفظك ان شاء الله, واكيد نترقب هذا المحفل العالمي ونشوف ايش اللي راح نتابعه وايش ممكن يحصل. يعني ترقب كبير وربما وإحباط لدى البعض بعد ما سمعنا أكيد مختلف التفاصيل اللي واجهت ربما الحكام اللاعبين الأجهزة الإدارية والفنية اللي ذهبوا للدول اللي راح تستضيف أكيد المونديال 2026. خلينا نرجع شوي أيضا لصناعة المحتوى والإعلانات المجانية. هنا أتت مبادرة من الناس للناس, وقبل أسبوعين أحمد باتو الاسم هذا كان رنان في مختلف وسائل الإعلام التقليدية وأيضا الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل جدا كبير في مبادرة استثنائية لامست قلوب كل من وصل لهذا المشهد. خلينا نعرف هذه القصة. صاحب المطعم شاورما اللي كان بيسكر.
0: الحمد لله رب العالمين, هذه أحد الأشياء اللي أكرمنا فيها الله سبحانه وتعالى واصطفانا فيها. أنا شغال في الميدان الخيري من 2017.
1: نعم.
0: فسبحان الله تعودت على هذا الجانب وحب الناس وحب كل من يسعى لأجل لقمة العيش. فسبحان الله أنا كنت قريب من الناس اللي هي مدخولها بسيط ومن الناس اللي هي الفئة المتوسطة, فأنا عارف ظروفهم كثير خصوصا أن أنا مريت فيها. فمع مرور الأيام دائما أي حد يحتاج مني شيء أروح أصور له بالمجان أن أجيب لزباين ومن خلال أن أفيده. ولكن هذه الحالة اللي هي طلعت ترند, أنا كنت في مكان جدا بعيد في قطر, كنت أصور محتوى سياحي. فتواصل معاي تقريبا على الساعة 5 العصر فقال لي أحمد أنا بعد بكرة راح أسكر بسبب أن أنا ما أمتلك حتى الإيجار ولازم أطلع بسرعة, فهل ممكن تساعدني؟ وإذا ما تقدر تساعدني ماديا على الأقل ممكن أنك تدعمني في وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلالك أنه ممكن أجيب زباين وغطي على الأقل الإيجار اللي راح يخلي المؤجر بس يقول لي
1: ابقى مكان
0: ابقى شوي لما نشوف الوضع قدام. هذا الموقف أثر فيني كثير. فأول ما خلصت تصوير رغم أن أنا كنت في مكان بعيد قلت أنا هذا لازم أروح له وأصور وأدعمه, ولكن هالمرة أنا ما أعرف هل إعلاني بيجيب لي النتيجة اللي بيرجع فيها الإعلان الإيجار, خصوصا أن إيجاره جدا كبير. تقريبا إيجاره بالعماني 1100 محل صغير. فقلت أنا شلون بدخل 1100 خلال يومين, هو لازم يعني يدفع بعد بكرة الإيجار. ففكرت فكرت فكرت قلت لازم أكلم الناس أنه تشتري من عنده بطريقة كبيرة, كيف راح أجيبها الناس كلها. فرحت وصلت له فقلت على الأقل عاونه أنا من جهتي أنا وبعدين بعلن له. فلقيت الرجال يعني يبكي صراحة أثر فيني كثير, كانت زوجتي معاي وحتى المصور اللي كان معاي جاي من التصوير السياحي كان منظر يعني صراحة وايد مؤثر. فعلى طول لا إراديا يعني على طول حطينا الميكروفون وركبت وصورت على طول في نفس اللحظة, لأن ما يحتمل الموقف أن أنت تتأخر أكثر. لأن سبحان الله أنت ممكن تطلع من عنده وتلاقي هذا المشروع سكر وأفلس, وأنا عارف أن هذا الشخص عنده عائلة كبيرة.
1: أنت يمكن أيضا في فترة ما كنت تمر بنفس الظروف. نعم. يعني كضائقة مالية وغيرها,
0: هذا هي. فهذا الشيء اللي يخليك تشعر مشاعر الناس لما أنت تمر بظروف. فسبحان الله صورته وحتى طلبت من المصور أن أنا اللي منتج هذا الفيديو بنفسي, لأن فعلا لامسني كثير. فأول ما طلعت من عنده على طول أنا منتجت بنفسي ونزلته, وسبحانك الله في نفس اليوم يعني الفيديو حتى ما كمل ساعتين الناس كلها جات على المطعم وكل الناس تبغي تدعمه من شركات من جهات, لأنه فعلا هو يستحق للأمانة. هو رجل فاضل وثابت على دينه ومحترم, وحتى عياله جدا يعني الناس مجرد أنك تشوفهم والله ودك تساعدهم, لأن فعلا الناس طيبين
1: فعلا خلوقين. هذا اللي شفناه يعني يدخل القلب مجرد ما تشوفه. يعني الله يحفظه, لأن الفيديوهات انتشرت كثير. صح. مش في قطر فقط, وصلت لعمان ولدول كثيرة,
0: لأن الناس تحب الخير. نعم. واللي يحب الخير هو اللي راح ينشر الفيديو. ومن خلال هذا الرجال لما شفت الصدى كبير قلت ممكن أن هو بيفتح بيبان حق ناس متعثرة أخرى. فقلت ليش ما أخليها حملة. استشرت فريقي في قطر في شركتي قلنا يلا بنبتدي هذه المرحلة أنه من خلال هذا الرجال نساعد ناس أخرى يعني. فالحمد لله وصلنا للحالة السابعة اليوم في عمان، صورناها قبل الحلقة، وإن شاء الله من عمان إلى العالم
1: بإذن الله.
0: وأنا صراحة ما ودي أن أنا أكون الشخص الوحيد، أنا أفرح لما أشوف مشاهير يروحون يدعمون الناس، خصوصا أن اليوم أنا لما كنت حتى مع هذا الرجل اللي رحت له صراحة ذكر لي شخصيات عمانية دعموه ولازم أقولهم بالاسم. صراحة أول واحد شكر لي يا محمد مخيني، قال لي أنا أول ما طلعت من السجن اتصلت فيه وقال لي تم وابشر وجا دعمه. فالناس وايد تحب الخير، المخيني وغير المخيني. فأنا ما أبغي الحملة بس توقف معي، أتمنى حتى من منصتكم من أي حد، أي حد هذا من الناس للناس ما يمتلك أحمد، العالم كله يمتلكها، أي حد عنده المقدرة أن يدعم شخص يدعمه.
1: إيش ردك حول الناس اللي قالوا لا هو خضاها فرصة أنه يطلع ترند أكثر، بحيث أنه فعلا هذا الفيديو كان مليوني وفي مختلف المنصات وشفنا قنوات كثيرة وصناع محتوى وغيرهم كلهم راحوا لهذا المطعم؟
0: والله المشاهير اللي راحوا بعدين هذه نتركها للنوايا، أنا ما أقدر أدخل في نية الناس.
1: بس اللي يقول عن أحمد أنه بدأ أو بدأ بحملة جديدة من الناس للناس لأجل المشاهدات أكثر مما هو دعم.
0: الحملة بدأت من شهر، أنا مشغال في السوشيال ميديا الحين عاد لي سنين، والحمد لله أنا من أكثر الناس اللي أمتلك عقود على وسائل التواصل الاجتماعي وعندي تعاونات مع شركات كبيرة. فالحمد لله رب العالمين، ما في حاجة أن أوري الناس حملة عشان أجيب مشاهدات. الحمد لله يعني أنا عملت القاعدة من زمان، والرجال ما اتصل لي إلا هو بعد ما شاف أن أحمد فعلا موجود في الميدان الخيري وعنده قاعدة جماهيرية قوية ممكن يفيدني فيها. فمستحيل أن أنا بخلي هذه الحملة هي أنا محتوي الأساسي هو السياحة. فحتى لو تخلين على البايو أنا أقدم محتوى سياحي
1: فعلا.
0: هذا الشيء أتى بعدين، وأحمد الحمد لله اسمه معروف من قبل الحملة. فمستحيل أن هذه الحملة نسعى منها من وراها شيء.
1: توقعت لكن هذه الضجة الكبيرة والفزعة خلينا نسميها من أهل قطر وكل من تابع هذا المقطع وحرص أنه فعلا يدعم هذا الرجل؟
0: هو صراحة أنا توقعت بس مش بهالطريقة. يعني توقعت أن أنا بس أغطي له إيجار شهر شهرين والرجال بيعتمد على نفسه وبيشتغل صراحة، لأن هذا الكم أنا كنت متخيل. بس وقفة الناس يعني شيء يثلق الصدر أمانة، يعني كل يوم أقوم الصبح ألاقي الناس رايحت له وتساعده وناس تكلمني تبغي رقمه ويبون يساعدونه ويبون. وحتى لما صورت حالات أخرى الناس كلها تساعدهم. يعني الحمد لله رب العالمين أن الله جعل فينا إحنا الناس نكون سبب لتغيير أحوال الناس.
1: الحمد لله.
0: وإن الإنسان ترى سبب.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. حالات ربما مختلفة في قطر، وأتيت إلى سلطنة عمان وحرصت إنه هذه الحملة تأتي معك أو ربما أيضا قبلك إلى عمان. صورت حالة ربما في المعبيلة بديت أول. نعم. حالة كم عدد الحالات اللي صورتهم؟
0: اثنين.
1: حلو، وكيف تشوف تفاعل الناس معهم وإيش ودك تقول في هذا الجانب؟ حملة من الناس إلى الناس، إيش كثر هي مهمة وإيش كثر أنت على الصعيد الشخصي أيضا تحس بشعور ربما مختلف في دعم الناس؟
0: حملة من الناس للناس أنا نويت أن أخليها في عمان بعد قطر، بحكم أن هذه بلادي وعزيزة علي. وما أبغي الحملة تنتقل للعالم إلا بعد ما تنطلق من عمان. أبغيها يعني قطر عمان إلى العالم. فصراحة أول ما جيت صورتنا الحالة الأولى أنا كنت متوقع الأمانة، لأن أنا أعرف هالعمان يحبون يعني أن يساعدون. لكن حتى البنت لما بعثت لي فويس بعد الحالة وشكرت شكر كبير، حسيت أن فعلا الناس فعلا وقفوا معاها من أول يوم. فهذا يشكرون عليه تماما يعني. وفي صفحات أيضا تعاونت معنا ونزلوا الفيديو كرما منهم يعني. وفي مشاهير أيضا يبغون يحذون هذا الحدو وأن يكملون الحملة عن طريقهم، خصوصا عمانة كبيرة. فأتمنى أن مشاهير صحار تشتغل على الحملة ومشاهير ظفار، وأتمنى مشاهير تواصل الاجتماعي أنه ما كل شيء بفلوس ترى. الفلوس ممكن تأخذها من الشركات الكبيرة اللي هي عندها مقدر مالي في الماركتينج، لكن ما تاخذون الفلوس من شخص هو انت تشوف وضعه، انت اصلا لما هو يقول لك ما عندي او بعطيك شيء بسيط انت تقول له ما باخذ وانا اللي بساعدك. خصوصا ان مشاهير التواصل الاجتماعي وضعهم المادي افضل من غيرهم. فأنا أتمنى منهم أن هم اللي يساهمون. على فكرة هذا هو دورنا. أنت لما الله يكرمك في السوشيال ميديا وتدخل مبالغ كبيرة وين بتخليها؟ ساعد الناس، هذا فرصتك، الله عطاك رزق ساعد فيه الناس. يا ما شفنا ناس أغنياء وراحوا ولا حد ذكرهم. ليش؟ لأن مالهم ما حد استفاد منه. والله يبليه ممكن في مرض في ابتلاء بيظل طول عمره يعالج نفسه فيه. فأنت إذا الله عطاك الفرصة والقدرة المالية ساعد فيها الناس. وهذه نصيحتي لمشاهير التواصل الاجتماعي، ترى قسما بالله إذا المال هذا ما استفدت منه وساعدت الناس عمرك ما حد راح يذكرك، وبيصير مماتك ممات عادي ولا ليك أثر. وياما شفنا ناس ماتوا ثاني يوم الناس نستهم، اللي عنده أثر راح يبقى.
1: صحيح أكيد. هل تعتقد أنه المشاهير أصبحوا ماديين بزيادة؟ ويعني نعم. أحيانا البعض تشوفه بصوت عالي أيضا يصور لك فيديو، رجاء ما حد يتواصل معي إذا ما عندك فلوس يعني تدفع، أنا أتعب على نفسي حتى لو كنت مشروع صغير وإلى آخره. إيش رأيك في هذا؟
0: نعم للأسف أغلب المشاهير ماديين جدا، وهذا الشيء خلى الناس تنفر منهم، وهم ظنن المشاهير هم يظنون ان هذا الشيء راح يرفع من قيمتهم. لما هم يظهرون للناس انهم مهمين ومشغولين وان نحن وقتنا ثمين، ترى على فكره انت ما حد كبرك الا الناس. ولما لما توقف السوشيال ميديا راح ترجع للناس وهي اللي بتوقف معك. فعمرك لا تكبر على الناس، وهذه عنوان حملتنا من الناس للناس. خليك طيب، اخدم الناس، الفلوس جايه الحمد لله انت شغال. اذا هم ما دفعوا لك بتدفع لك وكاله سيارات، بتشتغل مع معرض، بتشتغل مع هايبر ماركت، لكن الناس الضعيفه عمرك لا تستغلها. لان هم اساس شهرتك. وهذا الشيء اللي انا وعدت فيه ربي في بدايه الحلقه قلت لك اياها، انا العمال هم سبب شهرتي، ولليوم انا اعيش حياه العمال. كل يوم عندي جزء بسيط من المال عمري ما انام الا انا صارفه في اماكن معينه. احب اساعدهم باي طريق لان هم سبب شهرتي. وأنا كل ما أروح مكان ألاقي العمال كلهم يعرفوني، بنيت قاعدة معاهم. لأن هالعمال هم اللي لما أنا بتوفى العمال هم اللي ما راح ينسونك، حتى لو تبرعوا شوي وعملوا عنك زكاة، الزكاة الصغيرة هذه من مئات الألوف من العمال أحسن من شخصين أغنياء راح يبنوا لك مسجد. دعاء الفقير مستمر دائما يتذكرك. فأنا طموحي أن بعد ما أموت يكون لي أثر كبير. وهذه الحملة الحمد لله أنا بديت في الميدان الخيري قلت لك من 2017، ولكن إن شاء الله من خلال هذه الحملة تكبر هذه القاعدة ونبني لنا أثر. يقولون هذا العماني اللي كان عايش في قطر عمل أثر واستغل منصته وقاعدته الجماهيرية في شيء فيه خير،
1: في فعل الخير. حريص لليوم أنه فعلا يكون لك بعض المبادرات مع العمال في مختلف المواقع؟
0: نعم صراحة بقول لك شغلة، أنا دائما أعيش كل يوم على أساس أنه بموت بكرة. كل يوم يعني حتى بالليل تجيني حالة دائما أفكر أقول لو مت بكرة أتخيل إيش بيصير معي. فهاي الشيء خليني دائما حريص أن ما يكون عندي حتى أعداء. وأنا حتى وايد ناس يقولون لي مثلا فلان يكرهك فلان يتكلم عليك، ما أحاول أزعل حد، ما أبغي أبني لي ولا عداوة مع حد. فهاي الشيء اللي يخليني دائما حريص أن هذه الحملة تكبر، مش من خلالي بس، من خلال كل الناس. أبغي كل مشهور ينطلق بطريقته الخاصة، لأن هذه الحملة راح تفيدهم. لأن أنتوا ما بس مشاهير بتاخذون فلوس تبني بيت وتشتري سيارة، لا أنت لازم يكون عندك أثر مجتمعي. المجتمع بشنو بيذكرك بعدين؟ بيقولون فلان كان يسوي إعلانات ومات مروج. لا لازم يكون عندك أثر، خلي الناس تتذكرك.
1: إيش تحب الناس تذكر أحمد دائما؟
0: أحمد اللي كان يتعب على نفسه عشان يشتغل واستغل منصته في مساعدة الناس. وحتى لما الله أكرمه وصار عنده فلوس ما لعب فيها، أول شيء ساعد أهله وساعد أصحابه وكل الناس اللي بدوا معاه المشوار. هذا الشيء وايد أفتخر فيه.
1: كيف قادر أنت توازن بين عملك وبين حياتك الخاصة وأيضا الوالدة؟ إيش ودك توجه لها رسالة اليوم؟
0: الوالدة وايد عزيزة علي والله، حتى كل ما يعمان أحس أنه ما شفته من سنة. حتى لو كنت شايفها من 4 شهور بس نحضن حضن كأنما السنة قبل. عزيز علي جدا مثل ما قلت لك، لأن صبرت علي فترة طويلة إلى أن ساعدتها. بخصوص توزيع الوقت، صراحة الوقت وايد ضيق، يعني جدول الشغل وايد ضغط، خصوصا أن أنا متعاون مع جهات ووزارات وأيضا شركات وأيضا من الجوانب الأخرى اللي هي الاجتماعية. فالجدول وايد مسحوم, يعني يكاد أنه في قطر أشتغل في اليوم 4-5 مرات. فعلى هالأساس أنا عملت شركة تدير أعمالي كلها, من مصورين إلى إدارة أعمال إلى حتى عندي حد يكتب لي المحتوى عشان يقلل علي حتى التفكير. هذا الشيء ساعدني وايد أنه أقدر أوزع وقتي. الشيء اللي يخليني أقعد مع أهلي أن أنا بعض الأحيان أخذهم معاي فترة العمل, يعني أروح التصوير هم يكونون معي خلف الكواليس, فعلى الأقل أقدر أقضي معهم وقت معين. لكن يشهد الله أن حتى الويكند ما أقدر, لأن في الويكند أكون أقدم إيفنتات لأن الناس تكون عندها إجازة فتروح المولات وغيرها. أنا هذه الفترة اللي أشتغل فيها في التقديم, فحتى في الويكند ما ألاقي وقت.
1: تستمتع أكثر في تقديم الفعاليات ولا في صناعة المحتوى, ولا وين تجد أحمد أكثر؟
0: صراحة أنا أحب تقديم الفعاليات كثير لأن ارتجالي أكثر, تفاعلي مع الناس.
1: تحب دائما تكون مع الناس؟
0: نعم أحب وايد, وعلى فكرة أنا أحب لما أشوف الجمهور كبير. يعني مثلا في كأس العرب أنا قدمت البطولة الفانزون كلها, وقدمت كأس العالم للناشئين. أحب لما أشوف الجمهور كبير, يعني مثلا مباراة الكويت والأردن ممكن تشوفون الفيديو, اشتغلت تقريبا مع جمهور تخطى الفانزون كان 35,000 شخص
1: ما شاء الله.
0: فتخيل أن تتعاملين مع 35,000 شخص, فأنا أحب أكون تحت ضغط. قلت لك أحب أشوف الجمهور كبير وأتعامل معه وأخليه يطلع من عندي فرحان, وحتى لو خسران من المباراة يرجع الفانزون وأخليه فرحان. وهذه هي المهمة الصعبة. ما أي واحد يقول أنا بطلع على الستيج, ترى شيء وايد صعب على فكرة.
1: صحيح صحيح,
0: لأن الخطأ ممنوع.
1: ما فكرت أنك تقدم برنامج بودكاست شيء من هذا القبيل؟
0: والله فكرت, ولكن إن شاء الله الله يكتب لنا يعني, بس ما عندنا المقدرة تبع سميرة الحراس يعني.
1: ما شاء الله عليك, كل واحد له الكاريزما الخاصة فيه, وأنت لك كذا حضور مميز,
0: وأنت يا كونة عمان ما شاء الله, الله اسمك قوي يعني. أنا من أيام الدوحة كنت أشوفك يتكلمون عنك يعني.
1: هي تغير الموضوع الحين عشان تتهرب من إجابة السؤال. حلو حلو جميل يا أحمد, خلاص نشوف. ولا شكله أنت جالس تطبخ طبخة وما حاب أنك تفصح تفاصيلها, شكله برنامج قادم.
0: والله الله يكتب لنا إن شاء الله.
1: يا رب يا رب الله يكتب لك الخير إن شاء الله. من الداعم الأول لأحمد في جميع محطات حياته؟
0: الداعم في يعني هو أول شيء لازم الأهل وزوجتي طبعا, ولكن الداعم الأول أنا أعتبره الشغف صراحة. أنا وايد شغوف في عملي, يعني ما أقدر أحكي لك أن أنا ما أتحمل يوم واحد أكون فيه فاضي, لأن خلاص تعودت أن أكون دائما مشغول ودائما تحت ضغط. وأحب دائما أنجز, ما بيوم يعدي إلا أن عامل فيه شيء. فهذا الشغف هو اللي مخليني اليوم أن أنا الحمد لله في هذا المكان اللي أشكر الله عليها.
1: بإذن الله دائما يعني نشوفك كذا بشغف وطاقة متجددة والروح الحلوة العفوية اللي احنا حضرين نشوفها فيك. هل أحمد باتو هو الرقم واحد في قطر في منصات التواصل الاجتماعي؟
0: انت ايش برأيك؟
1: انا ما عايشة في قطر, اتابع صح في قطر, بس انا اسألك هل اليوم بعد مرور هذه السنوات أحمد رقم واحد في قطر وما في أحد ما يعرف أحمد؟
0: شوفي هو الجواب لازم يكون يعني هو صعب أن الإنسان يحكم على نفسه. أنا أتركها للجمهور, ولكن عندي منافسين كثير صراحة. وهذا شيء صحي, أنا أحب دائما أن يكون عندي منافسين أتحداهم وأتعلم منهم, لأن أنت لما يكون عندك واحد أفضل منك دائما خليك متابع معاه عشان أنت تستفيد من خبراته.
1: أحمد الأكثر طلبا في قطر؟
0: تخليني تحت الضغط يعني.
1: انت تقول تحب تحت تكون تحت الضغط.
0: انا واحد من الاكثر طلبا, واحد منهم.
1: واحد منهم
0: نعم.
1: وتعتبر من الافضل في قطر؟
0: من الافضل, لان انا معروف عني ان احمد يشتغل ويعطي شغله 100%. وانا على فكره ما اوافق على اي اعلام, الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى
1: وصلت لمرحلة أن عندك معايير في اختيار.
0: نعم نعم إعلان. أنا في الشهر تقريبا الإعلانات اللي كنسلها تتعدى 10,000 ريال عماني اللي كنسلها عشان المصداقية. عندي الحمد لله صبورة في الشركة, دائما كل شهر نحاسب نفسنا شنو اشتغلنا وشنو سوينا. دائما افتخر بالأشياء اللي كنسلناها أكثر من اللي خدناها. وهذا الشعور حتى أنا والفريق اللي عندي نفتخر فيه، لأن نحن ما نشتغل بطريقة عشوائية، إحنا دائما نختار الشيء اللي بيعملنا إضافة وإحنا نضيف له في نفس الوقت.
1: وين خطوتك الحمراء في هذا الموضوع؟
0: خطوتي الحمراء أن ما أشتغل مع شركات تشبه بعضها، لأن أنا أعتبر هذا تقليل في حق الجمهور. يعني أنا قبل أن أجيك بيوم اتصل لي صاحب معرض يبغيني أسوق لمعرضه، وأنا متعاون مع معرض منافس لي، وكلهم بيشتغلون في نفس التاريخ، والإعلانين سعرهم أكثر من 2500 ريال عماني. يعني كنت أقدر أخذ الحين 5000 وأعلن للاثنين أطلعهم في يوم واحد. رفضت. ليش؟ لأن أنا أحترم الجمهور، الجمهور ما يقبل من صانع محتوى يقول تعالوا هالمعرض وبعد شوي تلاقي يقول لك تعالوا هذا المعرض، وهم المعرضين متشابهين
1: ومنافسين لبعض.
0: صح. فهذا خط أحمر بالنسبة لي، ما أشتغل مع شركات منافسة خلال نفس الفترة. أيضا ما أشتغل مع أي شخص ما يحترم السكريبت اللي أنا أتعاون معاه فيه. في كلاينتس يشترط عليك كلام كثير تقوله أنا ما أحبه. يعني أنا مثلا الخطوط الحمراء اللي عندي، أنا ما أقول أحسن مطعم وأحسن أكلة أكلتها في حياتي وهذا أحلى مكان في العالم، أنا ما أقول. فإذا هو ما تقبل الموضوع أكنسل الإعلان. أقول له أنا بحكم بشيء اللي أنا أشوفه. أغلبهم لا يرفض، لا أنا الوحيد وأنا الأحسن، لا ما أقدر.
1: حتى ممكن تقول يكون... أنت الأحسن، ترى كل واحد له ذوق في الموضوع هي. هذا يعني صح. الأحسن بالنسبة لك أنت ما شرط يكون الأحسن بالنسبة لي أنا.
0: صح. أتفق معك. فهذا يعني أعتبره من الخطوط الحمراء. أيضا من الخطوط الحمراء الأخرى الناس اللي تستغلنا، يعني مثلا يجيبني على أساس أنه بشتغل مع أحمد عشان أخرب عليه في مكان آخر. فأول ما أحس أن هذا الكلاينت عنده نية سيئة في هذا الإعلان حتى لو بيدفع لي ما أشتغل معه. في وايد شروط عندنا، يعني في فلتر كبير عشان نشتغل مع الشركات.
1: حلو، فمعاييرك واضحة وأنت ماشي عليها أنت وفريق عملك أيضا في الشركة. بس أنت رقم واحد الحين ولا كيف؟
0: واحد من الأول.
1: أنا شفت أيضا
0: ضغطت علينا سميرة، ما أقدر أقول عن نفسي رقم واحد، أنا أتركها للجمهور.
1: نعم، أنا شفت قائمة تم نشرها مؤخرا عن صناع المحتوى أو المشاهير في قطر الأفضل منهم، وأنت كنت في التوب، خلينا نقول فايف، ما راح أقول بعد تن يعني، أو في التوب ثري من الأكثر نشاطا ربما وأيضا الأكثر تأثيرا في قطر. شفت هذه القائمة؟
0: شفتي، أنا قلت لك نتركها للناس، الناس هي اللي تحكم. أنت الحين حتى في الراديو أنت ما ممكن تقولين أنا أفضل مذيعة في الراديو، لكن لو طلعت أنا الشارع وايد ناس راح يقولوا لي سميرة. فهذا الشيء أنا أفضل أتركه للناس.
1: بس أنت شفت القائمة هذه؟
0: شفت القائمة طبعا، ولكن أنا بعد ما أقدر أقول عن نفسي رقم واحد صراحة، لأن حتى هاي الشيء راح يضرني أنا مستقبلا أن أنا أقول عن نفسي رقم واحد. وايد ناس قالوا أنا رقم واحد وبعدين طاحوا. فالناس بتذكرهم ماضيهم، تتذكر لما أنت كنت تقول.
1: صحيح.
0: فأنا أفضل أن ما أقولها عشان ما مستقبلا ما يصير معي شيء.
1: إيش ودك تقول للناس اللي أعطتك هذا الثقة وفعلا وضعتك في هذه القائمة اللي ما كنت تتوقع أعتقد في يوم أنك ممكن تكون فيها، خاصة يعني أكيد إحنا يعني أخوة وأشقاء، ولكن أنت في فرق لما تقول أنت رقم واحد في بلدك وأنت في مكان آخر وأيضا عندك منافسين كثر.
0: أبي أشكرهم على ثقتهم. وطبعا هذا الشيء ما جاء من فراغ، الناس اللي كتبت اسمي أنا فعلا أتوقع أن هم ما اختاروا فجأة، هم تابعوا الحساب وعرفوا القيمة اللي يقدم أحمد. أحمد يقدم محتوى سياحي، يقدم محتوى إنساني، يقدم محتوى مجتمعي، متعاون مع وزارات وهيئات. أوري الناس الأخبار أول بأول، وهذا ترى جهد كبير صعب أنك تسويه، خصوصا أن أنا أشتغل بنظام الريلز وليس الستوري. فالريلز هذا يحملك مسؤولية أكبر. ليش؟ لأن الريلز ينتشر أكثر، الريلز ممكن يطلع اكسبلور يشوفونه ناس ما يتابعونك.
1: صحيح.
0: فانت عندك مسؤولية اكبر، الستوري ممكن يكون بينك وبين جمهورك، لكن انا اشتغل بستايل الريلز، ففيها معايير، فيها انترو، فيها تفاصيل، فيها اوترو، فيها كابشن، فيها وايد اشياء. يعني مو سهلة، ولازم اقدم كل محتوى اقل من دقيقة وما يتعدى دقيقة ونص. فهذا يحملني مسؤولية أكثر لكل واحدة بتعاون معه. فالجمهور يعرف كل ثانية أنا أقدمها له أن أحمد حريص على كل شيء، يعني مش عشوائي، أنا ما أصور عشوائي.
1: كل كلمة وكل حرف ربما
0: ما نزل ستوري إلا إذا كان مهم.
1: طب مين اللي يتابع أحمد؟ من وين؟
0: الدول العربية طبعا، لأن محتواي ناطق باللغة العربية. في الانسايت عندي أول شيء قطر تقريبا بنسبة 70%، عندي عمان ممكن نقدر نقول 15%، ممكن الفترة الأخيرة بدأ يزيد شوي، عندي الجزائر والمغرب وتونس والأردن دائما متقاربين من بعضهم، والجاليات اللي هي في قطر اللي هي الجنسيات الكينيين الفلبينيين الهنود، عندي وايد هذه الفئة كبيرة. فأتوقع أنهم هذول الأكثر المتابعين لي.
1: يزعلك أن 15% فقط من عمان وأنت عماني؟
0: والله ما هو شوفي بحكم أن أنا عايش أغلب حياتي في قطر، فطبيعي أن الجمهور الأغلب قطري، وخصوصا أن أنا محتواي محلي مش عالمي.
1: صحيح.
0: لما أجي عمان دائما يزيد شوي بنسبة 5-6%، فإن شاء الله بنسعى يوم بعد يوم أن نزيد هذه القاعدة. وما نعلم، يمكن مع الأيام نعيش في عمان بعد
1: وتخلي أنه يعني الناس تعرف أكثر أنك عماني ربما، لأنه خلاص تعودوا على اللايف ستايل مالك في قطر. فأعتقد يمكن يعني كثير من الناس ربما يتفاجئوا أنت عماني، وخاصة أنه أنت حاط أحمد فاتو مش أحمد النوفلي، على أساس أن الواحد ممكن يعرف. فكرة العودة إلى عمان مطروحة؟
0: نعم
1: قريب
0: إن شاء الله خلال هالثلاث سنوات
1: ناوي ترجع لعمان.
0: بديت أبني بيت، وإن شاء الله بفتح شركتي في عمان
1: بإذن الله.
0: أنا عندي شركتي اسمها سوبر باتو في قطر، شركة خاصة بالسوشيال ميديا. حاليا هي مش ماسكة محلات أو مطاعم، هي شركة نقدر نقول عنها استثمار في نفسي. أنا عملت الشركة هذه اللي أستثمر في نفسي فقط يعني. لكن مع الأيام بكبرها على أساس أن تمسك أشياء أخرى، وأقدر أن أوزع وقتي بين عمان وقطر وأفتحها في عمان.
1: حلو، بإذن الله أكيد نتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله يعني حلو الواحد كذا يضع لنفسه أهداف ويسعى أنه يحققها. قبل أن نروح للقطاع السياحي، أبغي أيضا أختم موضوع المبادرة. لو اختفت السوشيال ميديا بكرة، هل بتستمر في مبادرة من الناس للناس؟
0: طبعا، لأن هي ما مربوطة بس في السوشيال ميديا. أنت ممكن حتى تنشرها حتى على الواتساب. أنا أمي عندها قاعدة واتساب أكثر من مايكل جاكسون ما شاء الله.
1: ما شاء الله عليه.
0: فهو مش موضوع بالسوشيال ميديا، يعني حتى على أي منصة، مجرد أن أنت تحب الخير راح ينتشر. إذا مو على وسائل تواصل بين الناس. وهذه هي ترى كلمة من الناس للناس عميقة جدا. يعني ما مربوطة لا بميديا ولا بأي شيء. ترى الجار يخدم جاره.
1: صحيح.
0: أنا كنت وأنا صغير أبوي إذا ما راح المسجد يومين ثلاثة أيام يجون جيران يسألون عنه. فهذا من الناس للناس. فأنت إذا كان في وسائل اجتماعي ووسائل تواصل ما في، الناس راح تعرف من الشخص المتعثر وبتساعده.
1: صحيح.
0: فإن شاء الله راح تستمر
1: بإذن الله، ودائما تكون حريص إن شاء الله على عمل الخير. اللي يفتح حسابك على الإنستغرام بيلاقي علم عمان وقطر، ومهتم بالمحتوى السياحي عن قطر. ليش اخترت هذا الخط في البداية، خط الترويج للسياحة في قطر؟
0: البايو هو يعبر عن بروفايل الشخص ويخدم الخوارزمية في نفس الوقت. يعني مثلا لو جاء واحد، أنا لأن مختص في المحتوى السياحي في قطر، فلما يجي أي سايح يكتب أبحث عن مطاعم في قطر، أبحث عن أماكن سياحية، راح يظهر لحسابي بشكل مباشر. لأن الجوجل مرتبط بالخوارزمية، فهذا الشيء اللي خليني أكتبها في البايو ويعطينا أفضلية عن غيري أنه يشوف المحتوى. وحتى أنا حاطه في الهايلايت، ولكن الحمد لله الفترة الأخيرة من زرت صلالة أيضا وضعت هايلايت لعمان. فبتشوفين كثير تغطيات عندي في مسقط وفي صلالة
1: فعلا.
0: والحمد لله الرحلة الأخيرة بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة قمنا بتغطيات تتعدى 18 رحلة، وراح تنزل خلال الفترات القادمة
1: بإذن الله. يعني هذه النقطة أيضا أنا حبيت أركز عليها، أنت موجود حاليا في سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة للترويج السياحي لمختلف المواقع. تعتقد الناس في قطر تعرف كثير عن المواقع السياحية في عمان؟ تحب تزور عمان سياحيا؟
0: للأسف ومن قلبي أقولها لا. لأن في تقصير كبير من مشاهير التواصل الاجتماعي العمانيين في نشر المواقع السياحية للعالم مش قطر. ليش؟ لأن حتى أنا كعماني وتابع أصحابي المشاهير ما أشوف في تغطية كبيرة للسياحة إلا لظفار، وهذا الشيء للأمانة أنا أعتبره عتب أكثر من ما هو أن أنا أزعلهم بكلامي. هذا عتب محب، والإنسان اللي ما يتقبل العتاب غلطان. أنا هذه نصيحة مني لكل مشهور في سلطنة عمان، أنت تعيش في جنة، إذا قصرت فيها والله يعني هذا يعني هذا تقصير كبير. يعني تخيل أن أنا موجود في 6 أيام صورت 18 مكان سياحي
1: ما شاء الله، من الداخلية للشرقية.
0: نعم.
1: لمسقط.
0: أخونا حمد الهنائي ما قصر، صديق مقرب لي في عمان.
1: نعم.
0: كان معي في كل مشوار صراحة، ما قصر معي حتى أخذ أجازة من دوامه. وحتى هو معجب في هذه الأماكن وما شافها من مشاهير التواصل الاجتماعي في عمان. فالشيء الغريب أن أنا حتى لما أبحث عن هذا المكان اللي بنروح نصوره وأنا في الطريق شاركت محضري للمحتوى وأنا أقرأ عنه وأدخل جوجل أشوف أن الفيديوهات بس موجودة في صفحة الشركة أو في صفحة الجهة اللي حنا بنروحها، القلعة أو المتحف إلى آخره. المشاهير ما يصورونها، ليش؟ يعني أنا الحين في قطر مستعد أقول لك أن أي مكان سياحي في قطر أنا مصوره. ليش؟ حبا للمكان، ترى هذه متعة. وفي نفس الوقت انت توري
1: البعض يقول والله هذا الجهد وما يدفعوا لنا فلوس ما نروح، شو رايك؟
0: خطأ صراحة. بلادك انت لازم تخدمها. بقول لك شيء، احنا مديونين لبلادنا بالكثير، احنا نولدنا في هذه البلاد، تعالجنا فيها، صرفت علينا، درسنا فيها. احنا النعمة اللي موجودة في عمان ما شفناها مع وايد بلدان أوروبية. البلدان الأوروبية تحسدنا أن نحن ندرس ببلاش ونتعالج ببلاش، ودولتنا ما مقصرة معنا. وحتى لما تغربنا، أنا ترى وين تغربت؟ قطر، يعني جنب بعض. يعني أنا عشت نفس العيشة تقريبا، فإحنا بلداننا ما مقصرة معنا بشيء، فإحنا مديونين لها. لما إحنا كصناع محتوى نقصر في المحتوى السياحي للبلدان اللي إحنا نعيش فيها، هذا تقصير كبير، وأنا عاتبهم. حرام عليكم، بلاد نفس عمان هذه الجنة والله. يعني لو تشوفين عدد الإيطاليين والألمان والروس اللي جايين عمان يشوفونها، تقولين معقول الغريب يتعنب هذه المسافات كلها وإحنا موجودين هنا وما نصور إلا هايبر ماركت ولا تطوفكم التنزيلات والمعارض؟ لا، لازم تبين جمال بلادك اللي أنت عايش فيها. هذا عتب مني لكل صانع محتوى موجود في عمان. أنتم مقصرين في السياحة العمانية، سامحوني على هذا الكلام، لأن أنا اللي أشوفه فقط ظفار وعدد ما يتعدى 5% من المشاهير اللي ينشرون عن السياحة العمانية.
1: فتعتقد هناك ما يخطر في بالهم أنه مثلا يحطوا سلطنة عمان وجهة سياحية تستبعد؟
0: عمان أجمل مكان سياحي أنا شفته في حياتي في الدول العربية،
1: والتنوع التضاريس أكيد فيها
0: ما طبيعي صراحة. الشيء اللي في عمان قسما بالله، يعني أنا لما أقعد معي واحد يشوف فيديو أنا عملت العمان يقول لي معقول هذا في عمان؟ أنا على قد ما أفرح أن هو شافه من عندي، أزعل أن كيف أنتم ما تعرفون هذا المكان
1: وإحنا جنبكم، أو أنت في عماني وموجود في عماني. إيه؟ وما تحرص أنه فعلا تبحث وتروح وتصور وتبين أكيد تفاصيل.
0: الوزارة ما قصرت على فكرة. الوزارة من خلال تعاوني معهم أنا شفت وايد أشياء متعاونين ويسوون وايد أشياء، بس هم ما مقبرين أن يكلمون المشاهير يلا سوونا. هذا واجب وطني ترى. هذا ترى من جزء من الوطنية أن أنت توري بلادك للعالم.
1: نعم، يعني وزارة التراث والسياحة مشكورين أكيد، حريصين خاصة خلال السنوات الأخيرة الماضية بالترويج بشكل كبير في مختلف المواقع ومع الكثير أيضا. لما جاء التواصل مع أحمد، إيش كثر هذا الموضوع كان يعني لك وقلت لا أنا لازم أروح عمان وأسوي هذا الأمر؟
0: أول شيء بقول لك اللي صار. على فكرة أنا جاي عمان بحسابي الشخصي، يعني أنا دافع التذاكر لي وللمصور ولعائلتي في عمان كل من عندي أنا حبا للوطن. وزارة التراث السياحة لما عرفوا أن أنا جاي إلى عمان قالوا لي إحنا بنساعدك في الجدول وبنسهل لك، يعني مثلا بتروح المكان الفلاني بنعطيك معلومات عنه، بنبلغهم أن أحمد جاي، أعطوه معلومات وكذا. وفي وفي نفس الوقت راح ننزل فيديوهات بالتشارك معهم كولابريشن. فهذا الشيء يخليك تعرف ان الوزارة تراودها تخدم اي صانع محتوى، بس انت ما تبادر. انت لو تبادر راح تشوف الوزارة هي راح تجيك بتعاونك. يعني الوزارة ما جات قالت لي احمد وينك يلا تعال صور، لا، هم عرفوا انني موجود يلا قدموا للدعم. فهي هي هذه الفكرة، مو لازم الوزارة تدفع، ترى الوزارة ما من واجبها انها تدفع لك عشان تصور بلادك. انت تدفع من جيبك وصور بلادك، بلادك هذه اللي صرفت عليك ودرستك وعلمتك وعالجتك، هذا واجبك انك انت تقدم المحتوى هذا اللي تظهر جمال عمان للعالم.
1: نعم، هذا أقل شيء ممكن تسويه لوطنك. طب الناس جمهورك، يمكن أنت ما نشرت كل شيء الآن، أعتقد أن المسألة محتاج إلى ترتيبات ومونتاج وإلى آخر، هو الجدول كان ما شاء الله مضغوط، ولكن في رحلات سابقة أو حتى بعض الأشياء اللي نشرتها، إيش تسمع أو إيش تقرأ من التعليقات من اللي تابعوك خارج سلطنة عمان؟
0: معجبين بالسلطنة كثير، دائما يعني يشوفون ان عمان هي اجمل بلد سياحي خليجي للامانه. ردود افعال الناس اللي هي خارج الخليج دائما يقارنون عمان بدول اوروبيه. يعني كتبوا لي مثلا هذه كانها سويسرا، مثلا الجزر كانها المالديف. يعني دائما احس ارتباط عمان بمناطق الناس تسافر تتعنى لها. واحنا موجوده حوالينا، يعني تخيل يعني في اماكن انا قاعد اشوفها تمنيت أن لو عندي فترة أكثر عشان أشتغل فيها، مثل جزيرة مصيرة وعندك بدر الحكمان،
1: بر الحكمان.
0: في أشياء كثيرة صراحة ودي أشوفها وأصورها لأن وايد كلموني عليها الناس.
1: فلك رجعات إن شاء الله مختلفة طبعًا في الترويج السياحي لسلطنة عمان، مقبلين على موسم الخريف، ولا أنت راح تكون مرتبط أيضا بتفاصيل تغطيات كأس العالم؟
0: نية
1: تجي الخريف أو كيف؟
0: إن شاء الله لو مداننا راح نجي إن شاء الله، راح نشوف هلا فهم هناك
1: أكيد طبعا.
0: يا سلام،
1: لازم. أكيد جميل أن نشوف هذا الحرص الوطني حاضر فيك، وتسعى دائما أنك تبرز جمال سلطنة عمان بأحلى صورة كما هي جميلة لدول العالم ودول العربية، ربما مثل ما ذكرت الأكثر متابعة عندك من الدول العربية، ويشوفوا جمال سلطنة عمان ويستمتعوا بتفاصيلها المختلفة. إيش الخطط القادمة لأحمد؟ إيش اللي ناوي عليه؟ كل مرحلة أعتقد لها خطتها حسب مقاييس وظروف ويعني الفترة نفسها. أحمد على إيش ناوي؟
0: إن شاء الله بعد فترة كأس العالم، حاليا أنا مرتبط بعقود الفانزون المناطق التشجيع في دولة قطر. بعد ما خلص هذه الفترة راح أنقل حملة من الناس للناس إلى الدول العربية. فالخطة الآن يعني أن نسافر الأردن والدول هذه، ونأمن أن هذه الحملة انتقلت كل الدول العربية، عشان أنا ودي صراحة أن هذا الأثر يكون كبير مش محلي فقط
1: بإذن الله.
0: فهذه هي النية القادمة. طبعا على وسائل التواصل الاجتماعي الخطة أن نكون فينا حرص أكثر من السابق بالتعاونات مع الشركات. راح خطتنا القادمة أن نقلل عدد الإعلانات. السبب الرئيسي أن راح نحافظ على الجودة بشكل أكبر. إحنا قبل كنا نعلن تقريبا حق عدد كبير، الحين راح نقلل. السبب أن نبي نحافظ على الجودة، وفي نفس الوقت نبغي نلاقي وقت أكثر للمحتوى اللي نقدمه. فتفكيرنا مش مادي أكثر من ما هو تفكير للمستقبل أكثر.
1: ناوي تكون فعلا صانع محتوى بعيدا أنك أنت يعني صانع للإعلانات فقط.
0: صح، الإعلانات لابد منها لأن هي المدخول الرئيسي
1: طبيعي،
0: ولكن نبغي نقلل بطريقة أن نحافظ على هويتنا أكثر. وفي نفس الوقت أن مع تطور الـ AI لازم أنك تواكب العصر، فشفنا أن الـ AI راح ياخذ مكان ناس وايد في وسائل التواصل الاجتماعي، فإحنا نبغي نواكبه في نفس الوقت نتميز عن البقية عشان نحافظ على مركزنا بين المشاهير التواصل الاجتماعي، وأن الـ AI ما يأثر علينا في عملنا القادم
1: بإذن الله. وأكيد يعني الـ AI صار يهدد قطاعات مختلفة وداعم أيضا لقطاعات أخرى، والبعض صار حتى قلق من وظيفته يعني رح يبقى فيها ولا لا، لأن الـ AI اليوم صار يقوم بوظائف كثيرة. أصعب موقف مريت فيه في حياتك أحمد؟
0: أصعب موقف مر علي أصعب موقف اللي ذكرناه في الحلقة كان هو صراحة أصعب موقف. أصعب موقف مر علي لما كان نهاية كأس العالم ثاني يوم والأرجنتينيين جوني قالوا لي نبغي تكت المباراة النهائية لما كنت ما أمتلك فلوس. فكانت لحظة صعبة أن أنا ما قدامي يعني حتى ما قادر أنام فنمت تقريبا ساعتين ورحت معاهم عشان ناخذ التذكرة من الجمهور الموجود في منطقة البوليفارد وما كان عندي فلوس. تخيلي أنا رايح ما عندي فلوس ولازم أشتري تذاكر نهاية كأس العالم. فشفنا طريقة اللي هي أن نشتري التذكرة من الأشخاص ونعطيهم دلائل أنه راح ندفع لهم بعد ما يرجعون للأرجنتين.
1: يعني هذه القصة اللي ذكرتها لنا هي كانت
0: هاي كانت أصعب موقف لأنه كان يعني موقف لا يحسد عليه. يعني الأرجنتين لما جوني قالوا لي بنروح مباراة وقلت لهم ما عندي فلوس كانوا بينتحرون. يعني تخيل أنت في هالموقف يقول لي if I will not go to the match I will die. انت يعني تخيلي انت في مكان الحين
1: عاد منتخبهم في النهائي ولا نعم. وتوج يعني تخيل انت منتخبك يتوج وانت ما موجود في الملعب وموجود في
0: وانت شايل الليل اصلا والعالم كلها عارف قصتك
1: صحيح
0: وتتخلى عنهم في اخر يوم اللي هو اهم يوم في الرحله كلها. فكان لابد ان نحلها باي طريقه. فرحت وتصرفت فكان هذا يوم وايد صعب بالنسبه لي صراحه. كان صعب جدا جدا بطريقه ما تتخيلين.
1: نعم ودي أسألك كذا بعض الأسئلة وريد فيها إجابات سريعة. الشهرة إيش تعني لي أحمد؟
0: غيرت حياتي للأفضل.
1: الغربة
0: ما أحس أني في غربة صراحة. قطر نفس عمان.
1: وعمان
0: ما أحس أني غريب الحمد لله. الناس متقبلتني حتى بهويتي أن ألبس قطر عماني الناس فرحانة فيني.
1: وفي قطر خبرني الناس هناك كيف وأنت كيف أيضا متعايش معهم كيف حابين أيضا وجود أحمد؟
0: القطريين وايد يحبون في أحمد أن هذا العماني عايش بيننا ويقدم هذا المحتوى السياحي عن قطر ويحب قطر نفس بلاده. وايد يحبون هذا الشيء فيني أن أنا لليوم أعتز بهويتي العمانية. والقطريين يحبون الشخص اللي فعلا يعني يقدم شيء للبلد اللي يعيش فيها صراحة.
1: في قصة أو موقف ممكن تحكي لنا في هذا الجانب يعني مع القطريين بما أنك عشت سنوات طويلة في
0: نعم.
1: قطر
0: ممكن أذكر لك موقف من المواقف. في أحد الأيام كنت متعاون مع جهة معينة فأنا جيت أشتغل من الفجر كان عندهم ترايثلون بطولة ترايثلون. فجيت أشتغل من الفجر واستمريت إلى الساعة 11 في شغلي التصوير والضغط وهذا. في مشاهير اجوا متأخرين في الوقت اللي كان فيه التكريم. فتفاجأت في ثاني يوم جاني اتصال من هذه اللجنة قالوا لي ان وصل خبر ان انت الوحيد اللي كنت تشتغل من الفجر وبسبب هذا الشيء اللي انت سويته احنا عندنا تكريم لك. فلما رحت لهم التكريم قالوا لي شوف احنا نعرف الشخص اللي يحب بلاده ونعرف الشخص اللي يشتغل بضمير واحنا كنا مراقبينك وعارفين ان انت موجود من الفجر تشتغل الى الساعة 11 عشان تقدم محتوى مميز. فشفنا ان تكريمك واجب وتعاونوا معاي وعملت عقد معاهم. فهذا الشيء صراحة امنت فيه بشيء ان انت دائما اشتغل بضمير وترك الباقي على الله.
1: نعم بالله. كأس العالم ايش تصفه
0: في قطر؟
1: يعني
0: استثنائي.
1: استثنائي. أكثر شيء يخاف منه أحمد؟
0: نفقد أمي.
1: الله يحفظها ويطول بعمرها.
0: هذا الشيء وايد يعني موترني صراحة. وايد دائما أتخيل أنه فقدت أبوي ما بيفقد أمي. يعني هالموضوع وايد يعني دائما أفكر فيه. ما أتخيل هذه اللحظة.
1: والوالدة إيش دائما تقول لي أحمد؟
0: أمي تدعي لي طول الوقت على كل صلاة وحتى الحالة في الواتساب الله يحفظك يا ابني أحمد يعني في كل مكان ما شاء الله
1: يا حبيبي.
0: وحتى سمع على الانستغرام أم أحمد باتو
1: ما شاء الله زين أخوانك البقية
0: إيه خلاص هي تحبني أنا يعني خلاص ما أنا أصغر واحد خلاص هم راضين كبار وخلاص
1: خلاص ها فأنت ما خضع عليهم كل الحب يعني الله يحفظها ويطول بعمرها يا رب. أكيد يعني إذا ودك اليوم هي فعلا ترسل لها رسالة مباشرة واليوم مسجلة ومصورة أيضا إيش بدك تقولها؟
0: أقول الله يحفظك يا أمي
1: يا رب.
0: شكرا أنك تحملتيني في الغربة أكثر من 20 سنة بدون أن أساعدك، ولكن لما جاتني الفرصة أن أساعدك أول شيء سويته فكرت فيك وإن شاء الله حقق كل أمانيك
1: يا رب
0: وتكوني فخورة في ابنك
1: بإذن الله. بإذن الله يا رب آمين. أكثر شيء أفتخر فيه
0: أكثر شيء أفتخر فيه أني كلمة كبيرة هذه. أكثر شيء أفتخر فيه أن أنا ما استسلمت وركضت ورا شغفي، وفي ناس وايد حاربوني وفي ناس وايد استهزؤوا فيني وقالوا عني مهرج وقالوا عني وايد كلام، ولكن الحمد لله تخطيتهم كلهم والآن أصبحوا يتمنون أن يكونون بجنبي عشان أحمد هو الطريقة اللي راح توصلنا للأماكن اللي هم يتمنونها. فهذا الشيء أنا وايد فخور فيه
1: الحمد لله رب العالمين. طب ودك توضح موقف أو قصة أو شيء صار لك والناس يمكن فهمتك غلط أو شيء فتحس أن اليوم ودك أنك فعلا توضح هذا الأمر؟
0: في ناس وايد اتهموني في بدايات السوشيال ميديا، يعني أنا دائما ما أحب أقول الشهرة، اتهموني ان انا اعلاناتي او الشيء اللي انا قدمه في المحتوى ان هذا الشخص يتصنع، هذه الشخصيه مهرج يركض ورا الفلوس، شيء من هالقبيل. يعني في ناس كلام وايد تتكلموا، انا ما وقفت صراحه، كنت ما اعطي حد اهتمام. ليش؟ لانهم ناس فارغه وما عندها اي قيمه، وانا دائما عندي قناعه بالشيء ان الشخص اللي ما منه فايدة في المجتمع ياكل وينام يعني انت مالك قيمة. فانا عملت في نفسي قاعدة ان اي واحد ما منه فايدة ما اسمع كلامه، لان كلامه لا راح يودي ولا يجيب، هو مجرد شخص مهمته انه ما يشوفك ناجح لان نجاحك يأثر عليه. فانا صرت اتعامل معهم بطريقة مغايرة، صرت اي واحد ينتقدني أحاول قدر الإمكان أن أقهر زيادة وأقهر زيادة لما هو يستسلم للأمر الواقع ويقهر مني زيادة، وبعدين يصير هو يتابع نجاحاتي حتى لو بدون عن أنه هو مسوي لي فولو. في ناس تتابعني عن طريق السيرش بس يتابعني ومقهور، حتى لما ألاقيهم يكتبوا لي كومنتات يكون ما عامل لي فولو بس هو مقهور من نجاحي. لأن هو نايم شارب ماكن خسارة فيه يعني ما منه أي فايدة، فلما يشوف شخص ناجح ويدخل راتبه في يوم أكيد أنه بينقهر. ليش؟ لأنه هو شخص ما تعب على نفسه.
1: والبعض يعتقد أن هذا الأمر في يوم وليلة، والله
0: لا ما في يوم وليلة. إحنا لما نشوف ديفيد بيكهام يعمل الإعلان ب$3 مليون نقول أوف عمل إعلان $3 مليون، هو ما جابهم فراغ. ديفيد بيكهام عاش حياة صعبة، نجح منتخبه في أصعب الظروف، لعب أمام ملايين المتفرجين. أنت عشان تشوت بلنتي أمام ملايين متفرجين مش سهلة، مش أي واحد بيجي بيعملها. فلما اليوم يعمل إعلام $3 مليون هو يستحقها،
1: ولكل مجتهد نصيب. نعم. أكيد. الحين ذكرت هذه النقطة فقلت أسألك، رغم أن أنا من ساعة جلس أشوف على الوقت أن عندك ربع ساعة خلاص لازم تروح المطار يعني، ولا نعم. الحديث معك أكيد جميل ورائع. أنا أذكر قبل هذا المشروع أنت كان عندك مشروع مع زميلك أيضا السعدي.
0: نعم.
1: اللي هو أول مطعم ربما عماني في قطر، كل لحم ما في دياي. ما نعم. أذكر اسم صح. المطعم
0: عريش مجان.
1: عريش مجان. ليش تم إغلاق هذا المطعم؟
0: بسبب البنية التحتية والتعديلات الشوارع انقفل الشارع، فاضطرينا أن نغلق المشروع، مش إحنا بس، كل سلسلة المطاعم والكافيهات وحتى مغسلة الملابس اضطرت تسكر تقريبا 5 عمارات بسبب البنية التحتية اللي هي استمرت تقريبا 9 شهور إلى سنة ونص.
1: طب ليش ما غيرتوا الموقع؟
0: لأن إحنا كل التكلفة والفلوس اللي جمعناها حطيناها في هذا المطعم. فكان ما في خيار آخر، يا يعني أنك تدفع زيادة وتفتح مطعم ثاني، أو أنك ترضى بالأمر الواقع وتطالب بالتعويض. فرحنا للبلان بي.
1: التجربة هذه كيف تصفها؟
0: هذه التجربة علمتني شيء، أن لما تفتح مشروع دائما حط في العقود أن في حال أي شيء صار أنت ما تتحمل مسؤوليته. وحتى البزنس الثاني اللي سويته، أول شيء حطيته في الشرط أن لو كانت فيه أعمال أو إنشاءات وتسكير شارع يوقفون علينا الأيار. لأن سبحان الله في كل حياتنا إذا في شيء صار يخليك تتجنبه في المرحلة الثانية.
1: صحيح. والشاطر هو اللي يتعلم من الخطأ بدل لا يكرره في أكثر من مرة. ودك تقول شكرا لمن اليوم؟
0: أقول شكرا لكل شخص يدعم كل واحد ناجح يتمنى لنا النجاح. القلوب البيضة قليلة جدا، فلما أنت تساعد شخص أو تدعمه فأنت فعلا شخص صادق. أتمنى من الناس دائما إذا كانوا يمتلكون علم يعلمون الناس فيه. أنا لليوم أي واحد يحتاجني من السوشيال ميديا يحتاج مني معلومة أقول لي إياها، ما أخفي عليه شيء، لأن تبقى أنت وشطارتك كيف تشتغل. أنا أي مشهور يجيني يقول لي أحمد أنا ليش ما يتعاونون معي شركات، أنصحه أقول له لازم تعمل كذا وكذا وكذا وكذا. هذا الشيء أنا كنت مفتقده في بداياتي. كنت كل ما أستشير حد ما يعطيني أي معلومة.
1: والأرزاق بيدين الله سبحانه
0: وتعالى. نعم، كانوا يخافون على مصالحهم الشخصية. بعدين لما عملت قاعدة جماهيرية وعرفت كيف أشتغل شفت أن الموضوع كان وايد بسيط. ليش أنتم ما تساعدون الناس؟ ترى وايد بسيط. جيب المشهور قل له تعال أنت المطلوب منك تعمل كذا تعمل كذا تعمل كذا، وتعطيه الخوارزمية وتعلمه وترك له المشوار، هو راح يصيغه بطريقته الخاصة.
1: صحيح.
0: فهذا الشيء أنا كنت مفتقده، وعشان شيء أنا دائما أحب أساعد أي واحد يطلب مني نصيحة.
1: نعم، أنا شاكرة لك وجودك معنا اليوم، استمتعت جدا بهذا الحديث، وأكيد ما رح يكون لقائنا الأخير، بينا لقاءات أخرى. في ختام هذا اللقاء إيش بدك تقول؟
0: نقول شكرا أختي سميرة،
1: واجب
0: تلاقينا في قطر مرتين ثلاث مرات. اليوم في عمان، وإن شاء الله القادمة ما ندري يا في عمان يا قطر يا دولة ثانية.
1: صحيح.
0: الله يكتب لنا النجاح سويا، ويكتب لكل شخص يتمنى أن ينجح نشوف له نجاحات كبيرة
1: يا رب.
0: شكرا لهلا فم، شكرا لهلا كافيه،
1: شكرا
0: موقعكم وايد حلو مميز، ويعطيكم الف عافية.
1: الله يحفظك، شكرا جزيلا إذن لابن سلطنة عمان اللي امثلها بطريقة مختلفة، وهذه الهوية حاضرة في أيضا في قطر من خلال أكيد منصات التواصل الاجتماعي، وحرصة على الحفاظ على الهوية العمانية وحضورها المميز وخطوات المدروسة اللي أكيد نتمناها أنها تستمر بالتوفيق بإذن الله. شكرا جزيلا لأحمد النوفلي، شكر موصول لكم مستمعينا على طيب الاستماع. إذا الله أعطانا الصحة والعمر أكيد نلتقي بكم قريبا، مع السلامة.
2: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم بفقراتنا في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي على هلا اف ام. هلا كافيه.

0: جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
1: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
2: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
1: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
3: أكثر تأثير عن المرضى اللي هم أمراض الخلايا المنقلية بسيكل سل، هذه الفئة من المرضى بصراحة معاناة كثيرة لما يجيهم اللي هو حالة

0: الحالة اللي نشوفها فيه يعني حتى مرات ما نقدر يعني نلمس المريض بسبب الألام الشديدة يعني تكون عندهم. مرات توصل ان المريض تشوفيه يعني يبكي يصرخ المريض يعني من شدة الألم. عاد اذا كان وصل المريض الى مرحلة انه يحتاج عناية مركزة، طبعا المريض بيكون يحتاج الى تنفس صناعي في بعض الاوقات. في الحالة يوصل تنفس صناعي بيكون المريض تحت تخدير طبعا، وبعدين نحن ممكن نجي نعمل التغيير يعني اثناء التخدير. فصراحة هذا اكثر حالة يعني اللي هي لانها دائما تواجهنا، يعني اسبوعيا نروح نشوف هذا الحالة. نحن نواجه يعني مع المرضى هذا اللي هو الدم الوراثية. صراحة انصح بان فحص قبل الزواج يعني هذا ينقذ يعني مرضى من هذه الأزمة اللي صار. يعني عندنا مرضى كثير الخلايا المنقلية، زواج يعني يتم بدون فحوصات وكذا، يجيوا الأولاد مصابين. لأن صراحة المعاناة للمرضى والأهل، ونفس الشيء في ككادر طبي يعني ضغط من سبب هذا الأعداد الكبيرة يعني ليس على بالبسيط.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على الأفلام.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا.

مين؟

إنترنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: ويبقى السؤال،
1: المنفعة هذه نص عليها قانون الحماية الاجتماعية، يعني مجموعة منافع من ضمنها يعني كبار السن، وهذه جاءت من ضمن كذلك تقييم السلطنة فيما يخص موضوع الرفاه المجتمعي أو الاجتماعي. فأنت لما يعطى بغض النظر هو والله راتبه كذا أو كذا، كم نسبة لراتبهم مثلا مرتفعة وأنهم ما محتاجين؟ وأيضا إحنا حتى اللي إحنا عرفناه عن طريق الإخوان في الصندوق إنه كثير ممن هم يعني مستواهم المعيشي يعني زين ما ما ما ما مسجلين أصلا في منفعة كبار السن. يعني نطالب ولكن ما نقول أيضا لماذا يعني مخصص لكذا وما مخصص لكذا. الباحثين فيه يفترض منفعة موجودة لهم، وإحنا حتى في آخر اجتماع مع الإخوان في صندوق الحماية الاجتماعية هم يعملوا عليها، وعسى بإذن الله تعالى نسمع عنها أخبار يعني طيبة في القادم بإذن الله تعالى. وحتى هي أصلا منفعة الباحثين ترى حتى ما نص عليها القانون ليست دائمة، بمعنى أنه واحد يتأمل أنه يأخذها دائما، لا، هي أيضا لها مدة معينة أعتقد 6 أشهر، يمكن تتجدد أو ما تتجدد، هذا عاد أمر آخر. عرف هي القانون ما حددها يعني كم قيمة المنفعة. إحنا أذكر لما كنا ندرس القانون قانون الحماية حددناها يعني ب 150 ريال في ذلك الوقت، لكن بعد ذلك صدور المرسوم السلطاني وبعد ما أيضا ما خرج من مجلس عمان ما محدد فيه كم هي يعني قيمة المنفعة، ولا المدة محددة هي 6 أشهر بعد أن تصرف، لكن متى صرفت أو متى ستصرف هذا الأمر متروك لإدارة صندوق الحماية، هم يعني على علم بالمبالغ المتوفرة للصندوق، هل على علم كذلك بأعداد الباحثين عمل يعني حسب الأعداد الرسمية التي يصدر إليهم، وهم المخولين بنشر هذا الموضوع. لكن مثل ما ذكرت لك بأنه آخر لقاء معنا سألناهم عن هذا الموضوع قالوا هم الآن يعملوا عليها، ونقول نسأل الله أن تكون

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.

هل تعتقد أن تجربة واحدة لا تضر؟ المخدرات غالباً تبدأ بفضول أو تجربة مع الأصدقاء أو بدافع الهروب من ضغط أو مشكلة، لكنها قد تتحول بسرعة إلى إدمان لا يستهان بأي تجربة، فبداية بسيطة قد تقود إلى طريق صعب. الوعي هو خط الدفاع الأول. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

المكسيك وجنوب أفريقيا افتتاح مونديال 2026 في حدث استثنائي. تعتبر هذه المواجهة حدثا غير مسبوق في التاريخ الحديث للمونديال، إذ أنها أول مباراة افتتاحية تتكرر بين

فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان.

0: ما يصير انا اقصر في ولدي بعدين اشوف ولد اخوي او ولد اختي عنده وانا هو ما عنده. لازم نتعلم ان قانون البيت هو قانون البيت. بيتنا مختلف عن بيوت الاخرين، احنا نحترم بيوت الاخرين، هم احرار لكن احنا بيتنا مختلف. هذا التسيب طبعا اللي انت قلتيه، ولا حدود، وهذه مش تربيه ايجابيه، هذا تدليل مفرط او حمايه زايده. لما تتعامل بهالطريقه انت جالس تخسره. تعرفين الخرز اللي في المسبح كانك قصيته وفرط كله، يعني الحين عاد لمه. ففعلا ما تقدر ابدا انك تحتوي طفلك بهالطريقه. انت بالعكس انت ياس تضرب، لان ياس اللي تحتوي السوشيال ميديا، تحتوي الاجهزه، يحتوي اصدقائه. لما نخليهم على كيفهم، ان تعرفي في امهات حتى ما تقدر تسيطر على بنتها انها تقولها لا، ما يصير ان مثلا في قانون انه ما في صديقه تدخل غرفتهم تقعدوا مع بعض، ما صديقه ممكن تقعدوا معاك مكان، اذا بتقعدوا ما يكون في ابواب مغلقه. لا، احنا حره، انا حره، انا بطلع ارجع على كيفي، ما تكلموني. لان عودوها من يوم صغيره انها هي على كيفها، فبعدين تصير السيطره صعبه. امهات يتفاجئوا بنات مثلا انها ما خلاص، يعني اسره ملتزمه، بنت محجبه تصير ما تريد، لان انا حره خلاص، يعني ما عندها هذيك الحدود، ما عندها انتماء للبيت. انتمائها من البدايه كان للخارج. فالاحتواء او تحقيق كل الامنيات ان احنا نكون مصباح علاء الدين لاولادنا، يعني هذا مثال جدا سيء للام والاب. نعطي وناخذ عشان هم يتعلموا يعطوا وياخذوا. أعطيهم حب واحتواء وأخذ منهم احترام، وأعطيهم احترام عشان يعطوني أيضا بر إيجابي، وهكذا ونتبادل العطاء الإيجابي. لكن لما أنا بس أعطي، هو بيتعود أنه ياخذ بس، ما بيتعود أنه يعطي. بكرة أنت تطيح أو تتعور ما يشلك، لأنه هو تعود أنه بس ياخذ، ما تعود أنه ياخذ ويعطي. يعني
1: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.

0: بالدم قد يكون سبب في إعادة البسمة لأسرة. كن الأمل لمريض، تبرع بالدم اليوم وكن سببا في إنقاذ حياة.
1: كن سببا في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم الجمعة من 8 صباحا حتى 2 ظهرا. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: عشتوا عشتوا عاشت أيامكم.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني، ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت، ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد.
3: مشاعر، قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا FM.

0: شكرا.
1: تذاكر نهائي مونديال 2026 وصلت إلى 10,990 دولار أمريكي، أي ما يعادل 4,200 ريال عماني، 7 أضعاف تذاكر مونديال قطر 2022.
2: هلا بالمونديال.

0: يمكن حفظ الدم لأكثر من 42 يوم، وعادة ما يتم صرف الدم اللي تبرعت به خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين، ليبقى مخزون الدم آمن. بادر إلى التبرع بالدم كل 3 أشهر.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 8 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

التي تنسى دائماً أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

سرطان الثدي ما دائما يظهر فجأة بشكل واضح، كثير حالات تبدأ بهدوء من دون ألم من دون أعراض واضحة، أحيانا تظهر ككتلة صغيرة، شد في الجلد أو إفراز بسيط. تفاصيل تمر مرور الكرام، لكنها أول إشارة. الفحص الذاتي المنزلي الشهري مهم جدا، لكن الماموغرام هو الأدق، خصوصا بعد سن 40 أو في عمر أصغر لو في تاريخ عائلي. الاكتشاف المبكر يختصر كثير من الألم والعلاج، والتأخير يغير كل شيء.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: المكسيك وجنوب أفريقيا، افتتاح مونديال 2026. في حدث استثنائي تعتبر هذه المواجهة حدثا غير مسبوق في التاريخ الحديث للمونديال، إذ أنها أول مباراة افتتاحية تتكرر بين منتخبين منذ أكثر من 5 عقود. يعيد هذا اللقاء إلى الأذهان افتتاحية مونديال 2010 التي جمعت الطرفين وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
1: هلا بالمونديال.

0: المكسيك وجنوب أفريقيا افتتاح مونديال 2026 في حدث استثنائي. تعتبر هذه المواجهة حدثا غير مسبوق في التاريخ الحديث للمونديال، إذ أنها أول مباراة افتتاحية تتكرر بين منتخبين منذ أكثر من 5 عقود. يعيد هذا اللقاء إلى الأذهان افتتاحية مونديال 2010 التي جمعت الطرفين وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
1: هلا بالمونديال.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا

خلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي. طلال مداح نغم يسري في عوالم الجمال، أبو بكر سالم صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر.

محمد عبدو وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر نايل جرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: الظروف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي وأماني علي على هلا اف ام.
0: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس.

0: ياما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات، نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة،
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
3: بين قوسين
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
3: بين قوسين

كلها عراقي. هوا بغداد الساعة 10 المساء من كل أربعة، والإعادة يوم السبت الساعة 5 المساء على هلا FM.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا لن

بيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI.

إعلانات تواصلوا معنا على الرقم 2200-9004 9634-4767.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف

0: الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.